0: قبل أن تبدأوا يومكم وتصنعوا قهوتكم، اضبطوا تردد إذاعتكم وكونوا بانتظارنا في جولة بين الصحف المحلية والعربية. هذا الصباح ستحيطون فيه بكل ما يجري في العالم، من منازلكم أو في طريقكم إلى العمل، يوميا من 7 حتى 8 صباحا ما عدا الجمعة والسبت، عبر أثير راديو بيت لحم 2000.
1: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: هذا البرنامج برعاية بنس حيمان، حمل اطلب واربح.

السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله صباحكم متابعينا الأفاضل مستمعينا الكرام أينما كنتم وتواجدتم، نرحب بكم ونحييكم عبر أثير راديو بيت لحم 2000 في عدد إخباري جديد من برنامج هذا الصباح على الهواء مباشرة حتى تمام الثامنة. أنتم في الاستماع إلينا عبر الموجة العامة 106.3 FM. اليوم هو الاثنين الثالث من أب أغسطس لعام 2026 الموافق 20 من صفر لعام 1448 للهجرة. تحياتي لكم في الإعداد والتقديم نسى القاضي وتحيات صالح كنعان في الهندسة الإذاعية والإخراج، أسعدتم صباحا جميعا.

حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم متابعينا، يكون الجو حارا وجافا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 3 درجات مئوية. انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة يوم غد الثلاثاء، وكذلك الحال يوم الأربعاء، لا يطرأ تغير على درجات الحرارة حيث تبقى أعلى من المعدل السنوي العام بحوالي 2 درجتين مئويتين. نهار الخميس هناك انخفاض آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل السنوي العام بقليل، وبدء انكسار هذه الأجواء الحارة التي تضرب البلاد. أما أسعار صرف العملات مقابل الشيكل، الدولار يصرف هذا الصباح ب3.05 أجورات، اليورو ب3.51 أجورة، والدينار الأردني ب4.30 أجورة.

تابع وإياكم الآن مستمعين أحوال الطرق والحواجز والبوابات العسكرية. البداية من محافظات الجنوب، حاجز الكونتينر وعش غراب والنشاش والنبي يونس وفرش الهوى وأيضا بني نعيم، وكذلك دوار طقوع ومراح رباح وجورة الشمعة جميعها سالكة في هذه الأثناء. فيما يتعلق بالمنشية مغلقة، الفحص مغلقة، أيضا دورة والفوار ورأس الجورة وكذلك بوابة العجوري في العروب مغلقة حتى هذه اللحظات. في منطقة الوسط، المدخل الشمالي لمدينة البيري مغلق في الاتجاهين، بوابة النبي الصالح أيضا تشهد تفتيش، كفر عقب كثافة سير، قلندية كثافة سير، جبع أزمة للخارج، العزرية مستمعينا كثافة سير للخارج، باقي الطرق والبوابات سالكة في هذه الأثناء في منطقة الوسط. الشمال، فمدخل سلفيت الشمالي سالك، بروقين مغلقة، كفر الديك مغلقة، جماعين مغلقة، عنبتة وتيسير، عنبتة مغلقة، تيسير يشهد كثافة سير، وعين شبلي أزمة وتفتيش للخارج. باقي الطرق وكذلك البوابات سالكة الآن طريق السلامة، نتمناها لكم متابعين الأفاضل. ملفاتنا الإخبارية لهذا الصباح، التطورات الميدانية من قطاع غزة بطبيعة الحال، سنسلط الضوء على مجريات ما حدث خلال الساعات الماضية. شلال الدم حقيقة لازال يسيل في شوارع القطاع في ظل انتهاك قوات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار، وحتى ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الجمعة عما أسماه اتفاق تاريخي لاتفاق غزة ونزع سلاح حماس والفصائل من القطاع. لكن رغم هذا الإعلان ورغم الاتفاق الأول، إلا أن جيش الاحتلال يواصل القصف والقتل.

19 شهيدا في قطاع غزة يوم أمس، ومعظم شهداء الأسبوع الأخير من الأطفال. وفق مصادر طبية في قطاع غزة، فقد استشهد 19 شخصا بينهم أطفال، وأصيب آخرون يوم أمس الأحد في غارات إسرائيلية وقصف مدفعي استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة شملت خان يونس ودير البلح ومدينة غزة، بالتزامن مع تقدم دبابات الاحتلال الإسرائيلي وإطلاق النار باتجاه خيام النازحين. وأكد الدفاع المدني في القطاع أن معظم ضحايا غارات الاحتلال على القطاع خلال آخر أسبوع كانوا من الأطفال، مشيرا إلى أن هذه الجرائم تتناقض بشكل صارخ مع التزامات الاحتلال المتعلقة باتفاق وقف إطلاق النار عقب استشهاد 19 شخصا وإصابة العشرات جراء غارات على القطاع يوم أمس.

وعلى إثر هذه التطورات وهذا التصعيد الميداني في قطاع غزة، قال القيادي في حركة حماس غازي حمد إن قصف الاحتلال الإسرائيلي على القطاع يوم أمس يؤكد أن إسرائيل لا تريد اتفاقا. وأشار حمد إلى أن حماس أوصلت رسالة للوسطاء أن إسرائيل غير معنية باتفاق، وطالبت الحركة الوسطاء بالتدخل. وأشار إلى أنه لم يصل إلى حركته إلى الآن موقف إسرائيلي بشأن المرحلة الثانية من اتفاق غزة، مشددا على أنه لا بد من تنفيذ الاحتلال لالتزاماته قبل الانتقال.

هذا الإطار نقلت وكالة رويترز للأنباء عن ناطق باسم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو قوله إن إسرائيل أبدت للولايات المتحدة مخاوف بشأن خطة مقترحة لنزع سلاح حماس. رئيس المجلس التنفيذي لمجلس السلام نيكولاي ميلادينوف فقد أصدر الليلة الماضية بيانا علق فيه على القصف المتواصل على قطاع غزة، لكنه لم يذكر صراحة إسرائيل ولم يشر بأصابع الاتهام بشكل مباشر إليها بأنها هي من تقوم بخرق الاتفاق وتواصل القصف والقتل في القطاع، لكنه اكتفى بالقول إنه يجب على الطرفين أن يلتزما ببنود الخطة الشاملة للسلام بشأن غزة، وهو ما أثار حفيظة مراقبين واستيائهم وتعليقاتهم أيضا في هذا الإطار.

نبقى في القطاع، لكن هذه المرة إلى أزمة الإيواء. فقد أكدت وزارة الأشغال العامة والإسكان أن أزمة الإيواء في قطاع غزة وصلت إلى مرحلة كارثية نتيجة استمرار تدمير المنازل وتشريد السكان، إلى جانب إزاحة ما يسمى بالخط الأصفر ومواصلة منع إدخال مستلزمات الإيواء العاجل. بيّنت الوزارة أن نحو 410 آلاف وحدة سكنية دمرت بشكل كلي أو أصبحت غير صالحة للسكن، فيما تحتاج أكثر من 350 ألف أسرة إلى مأوى مؤقت في ظل تواصل النزوح وتفاقم الظروف الإنسانية. الوزارة أن كميات الركام والأنقاض في القطاع تقدر بنحو 60 مليون طن، ما يعرقل عمليات إزالة الأنقاض وإخلاء المواقع اللازمة لإقامة مخيمات وتجمعات سكنية مؤقتة. كما أشارت الوزارة إلى أن قرابة 150 ألف أسرة تقيم حاليا في خيام مهترئة تحتاج إلى استبدال فوري، وتشكل نحو 60% من إجمالي الخيام القائمة، لافتة إلى أن معظم مراكز الإيواء تعاني من اكتظاظ شديد وتفتقر إلى الحد الأدنى من الخدمات الإنسانية الأساسية. هذا ويواصل الاحتلال عرقلة تنفيذ البروتوكول الإنساني ومنع إدخال المساكن المؤقتة اللازمة لاستيعاب النازحين، إضافة إلى منع إدخال مواد البناء والترميم، ما دفع الطواقم الميدانية إلى الاعتماد على حلول بدائية باستخدام الأخشاب والشوادر لإجراء عمليات ترميم أولية في وقت تصنف فيه مئات الوحدات السكنية بأنها خطيرة ومهددة بالانهيار.

التيار الإصلاحي القيادي محمد دحلان قال في منشور عبر صفحته في فيسبوك مساء أمس إن إسرائيل ورئيس حكومتها بنيامين نتنياهو سعوا إلى إفشال الفرصة التي عمل عليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتعاون مع مصر وقطر وتركيا لإنهاء الحرب في قطاع غزة. وأضاف دحلان أنه كنا ندرك منذ الأمس أن نتنياهو سيعمل بكل ما باستطاعته لقتل هذه الفرصة، مشيرا إلى أن فريقه حذر على مدى أسابيع من السلوك الإجرامي للاحتلال وما قد يقدم عليه رئيس الوزراء الإسرائيلي. وأوضح دحلان أن العالم أجمع يرى اليوم فداحة المجزرة التي ارتكبها نتنياهو لقطع الطريق أمام أكبر فرصة مواتية للبدء بإنهاء الحرب وإحلال الأمان لأهل غزة ولكل الأطراف. وختم دحلان منشوره متعهدا بالقول: سنصل الليل بالنهار لوقف العدوان وإنقاذ شعبنا من جرائم نتنياهو.

0: بعد الفاصل نتابع وإياكم مصادقة إسرائيل على عمليات هجومية واسعة في الضفة الغربية، ابقوا معنا.
1: الساعة الآن 7:30 بتوقيت بنس حيمان.

أهلا ومرحبا بكم من جديد متابعينا الكرام. نحن وإياكم نتواصل عبر أثير راديو بيت لحم 2000 على الهواء مباشرة ومتابعة ملفات هذا الصباح الإخبارية.

تعلن مصر وفلسطين وقبرص والسعودية وكذلك الأردن ولبنان وسوريا شعروا فجر اليوم بهزة أرضية قوية. المعهد القومي للبحوث الفلكية المصرية أفاد بأن الزلزال بلغت قوته 5.2 على مقياس ريختر، مبينا أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت الهزة الأرضية في تمام الساعة 3 فجرا بالتوقيت المحلي، وكان مركزها على بعد 38 كيلو مترا من مدينة السويس. في الضفة وكذلك القطاع أفادوا بالشعور بالهزة الأرضية، وبحمد الله لم ترد تقارير عن خسائر أو في الأرواح أو حتى في الممتلكات بحمد الله.

إسرائيل تصادق على عمليات هجومية واسعة بالضفة تحت هذا العنوان، نطالع في تفاصيله إذ كشفت القناة الرابعة عشر الإسرائيلية أمس نقلا عن مصادر لم تسمها أن القيادة السياسية الإسرائيلية صادقت على سلسلة عمليات هجومية واسعة في مناطق عدة بالضفة الغربية، وأن الأجهزة الأمنية تستعد لتوسيع نطاق عملياتها والانتقال من الدفاع إلى الهجوم. قالت القناة إن القرار يأتي على خلفية تصاعد الهجمات خلال الأسبوع الأخير واعتبار الضفة جبهة قابلة للانفجار. أضافت أن الضفة بقيت منذ بداية الحرب على غزة في أسفل سلم أولويات القيادتين السياسية والعسكرية الإسرائيلية، وأن ثمة مطالب بتخصيص موارد أكبر لها لتعزيز إحباط العمليات وتأمين المستوطنات. وبالتزامن مع ذلك قال وزير جيش الاحتلال إسرائيل كاتس إن إسرائيل ستتعامل مع الضفة الغربية كما تعاملت مع غزة ولبنان إذا اختاروا مواجهتها، مستشهدا بحيي شجاعية وجباليا في قطاع غزة بقوله إنهما دمرا بالكامل ولم يعودا موجودين. وأضاف أنه أوعز هو ونتنياهو إلى الجيش بفحص أي مخيم يخرج منهما، وصفه بالإرهاب تمهيدا لاحتلاله.

ووصفت منظمة Human Rights Watch إعلان وزير جيش الاحتلال حول نيته احتلال مخيم في الضفة الغربية، مخيم جديد بطبيعة الحال بعد مخيم جنين ومخيم طول كرم ونور شمس. اعتبرت هذا الإعلان من جانب كاتس بأنه رسالة بالغة الخطورة، محذرة من تكرار عمليات التهجير القسري التي شهدتها المخيمات الثلاث. وكانت المنظمة خلصت في نوفمبر تشرين الثاني العام الماضي إلى أن تلك العمليات ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وزارة الاقتصاد الوطني ونقابة أصحاب المخابز تؤكدان أن المخزون الاستراتيجي من سلعتي القمح والطحين في السوق الفلسطينية متوفر ويغطي احتياجات المواطنين، ولم يطرأ أي تغيير على أسعار الطحين حتى الآن، باعتبار أن الكميات المتوفرة تم توريدها قبل الارتفاع الأخير في أسعار المحروقات وتكاليف النقل. وأوضحت الوزارة والنقابة في بيانهما أن عمليات التوريد من الأسواق العالمية مستمرة بشكل منتظم بهدف تعزيز المخزون الاستراتيجي ورفع كمياته، بما يضمن استدامة توافر السلع الأساسية في ظل التوترات والتطورات والمتغيرات الاقتصادية العالمية. وأكد البيان أن المخزون التمويني من السلع الأساسية في السوق يكفي لتلبية احتياجات المواطنين لفترة تتراوح بين 3 و6 أشهر وفقا لخطط التوريد والمتابعة المستمرة.

نقابات النقل تؤكد أن اليوم هو يوم عمل طبيعي واستمرار العمل مرهون بتواصل تزويد المحروقات. فقد أعلنت نقابات قطاع النقل العام أن اليوم سيكون يوم عمل طبيعي مؤكدة عدم وجود أي توجه لتوقف العمل، وذلك بعد التوصل إلى تفاهمات تضمن استمرار تزويد القطاع بالمحروقات ورفع كميات السولار المخصصة له بما يكفل مواصلة تقديم خدمات النقل للمواطنين. وأوضحت النقابات في بيان صدر عقب اجتماع طارئ ضم نقابة أصحاب شركات الباصات ونقابة أصحاب مكاتب التاكسي والنقابة العامة لعمال النقل في فلسطين أن الاجتماع خصص لبحث تداعيات أزمة المحروقات والآليات الكفيلة بضمان استمرارية عمل قطاع النقل العام. وأضافت أن الاجتماع جاء بعد سلسلة لقاءات مع الجهات ذات العلاقة وبالتنسيق مع الجهات أو مع الهيئة العامة للبترول وعدد من أصحاب محطات الوقود الذين أبدوا استعدادهم لتلبية احتياجات قطاع النقل من المحروقات، كما جرى الاتفاق على زيادة كمية السولار المخصصة بما يضمن استمرار عمل قطاع النقل العام والتجاري وذلك دون انقطاع. أكدت النقابات أن استمرار العمل اليوم وما بعده يبقى مرتبطا باستمرار تزويد المحروقات وتخصيص محطات وقود لخدمة قطاع النقل العام.

0: سائقو مركبات النقل العمومي طالبوا بتخفيض أسعار المحروقات، مؤكدين أن استمرار ارتفاعها يزيد من الأعباء اليومية ويؤثر على قطاع المواصلات. نستمع وإياكم إلى جانب من آراء بعض سائقي مركبات النقل العمومي حول هذه القضية.
1: احنا يا عمي منطالب في انخفاض السولار عشان نعرف نعيش يا عمي، بدنا نعيش.
2: موجة غلاء جديدة بتضرب سوق المحروقات في فلسطين اليوم وسط استياء كبير من قبل المواطنين وسائقي المركبات العمومي. تعالوا نسمع ايش تأثير هاي الموجة من الغلاء، وبنفس الوقت ايش مطالب السائقين والمواطنين.
3: اللي بيرفعوا التسعيرة مش احنا، وزارة المواصلات. فيش اي سائق بيرفع التسعيرة غصب عنا او برضاه. احنا بدل ما المواطنين يوقفوا ضدنا، اهم وقفوا معنا، لان النقل العام في اي دول العالم، في جميع دول العالم، مدعوم الا عنا. فهم علي كيف بيطلع السولار؟ خلص تعالي، ليش انت رفعت الاجره؟ ليش يا عمي؟ ليش؟ طب مش احنا يا عمي، الحكومه. انا بدفع كعب ضريبه وتامين وترخيص في السنه 15,000. لمين هذول؟ صح ولا لا؟ انا مش برايفت. فبدعوا المواطنين انهم يوقفوا معنا، يعني اذا بصير ضرب شيء من يوم اثنين برضه البرايفت يوقف معنا، ما يطلعوش على الدوام، ما يطلعوش.
4: احنا سيارة عمومي بنشتغل على 4 شيكل و5 شيكل، لا بناخذ 50 على الراكب ولا بناخذ 40 على الراكب. لما هن قاعدين بيرفعوا ايجار لتر السولار شيكلين قاعدين الا شوي، على اساس ايش يعني؟ على كل هذه العملية اللي صارت، انقطاع السولار وصفت سيارة العمومي 3 ساعات لا تعبي السولار، وهي هاي السيارة اللي بتخدم المواطن والمريض والدكتور والمهندس وكل الدنيا بتخدمه، سيارة العمومي. وآخر إيش؟ سيارة العمومي بتوقف طول النهار، نص النهار بروح عليك شغل عشان تروح تعبي سولار عشان تجيب 100 شيكل لأولادك، والمئة شيكل بالنهاية قاعد بتحطها للضريبة وللترخيص والشرطة والمخالفات.
1: ما يبقى الموظف 70 شيكل بأخذه أنا ويحط 20 شيكل مواصلات، الواحد ينام في الدار أشرف لو

أهلا ومرحبا بكم من جديد متابعينا الكرام مستمعينا الأفاضل. نحن وإياكم متواصلون في برنامج هذا الصباح عبر أثير راديو بيت لحم 2000.

ردنا ومتابعتنا لآخر التطورات في الشأن الميداني بالضفة الغربية في هذه اللحظات، آلية الهدم التابعة لجيش الاحتلال تشرع بهدم منزل قيد الإنشاء في بلدة كفر مالك شمال شرق رام الله. الاحتلال تعتقل الشاب إسلام الكيلاني عقب مداهمة منزله في محيط المستشفى العربي التخصصي في مدينة نابلس. جيش الاحتلال يعتقل الشيخ باسل الشرقاوي ونجله بهاء عقب مداهمة منزلهما في بلدة الزبابدة جنوب جنين. قوات الاحتلال لا تداهم حفل نجاح طالب في الثانوية العامة وتحتجز الأهالي في منطقة أم ركبة في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

قوات الاحتلال تعيد اعتقال الأسير المحرر رأفت مراد مرعي الذي أفرج عنه قبل فترة قصيرة عقب مداهمة منزله في بلدة بلعة شرق طول كرم. أيضا اقتحم جيش الاحتلال ضاحية كتابة شرق طول كرم واعتقل المحرر مهند أبو طلال والشاب نور شحادة. أبرز الاعتقالات التي رصدناها وتابعناها في ساعات فجر هذا اليوم. النيابة والشرطة تباشران الإجراءات القانونية بواقعة وفاة مواطن في سلفيت عثر عليه متوفيا داخل منزله في بلدة بديع. الناطق الإعلامي باسم الشرطة العميد لؤي رزيقات قال إن النيابة العامة أمرت بالتحفظ على الجثمان تمهيدا لإحالته إلى معهد الطب العدلي لإجراء الصفة التشريحية للوقوف على أسباب الوفاة واستكمال الإجراءات القانونية أصولاً.

داخلية زياد، هب الريح يتفقد محافظات طوباس وجنين ونابلس ويعقد سلسلة من اللقاءات مع المحافظين ومدراء المؤسسة الأمنية بحضور أمناء سر الأقاليم في إطار متابعة الأوضاع العامة وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار وإنفاذ سيادة القانون. إغلاق 10 فلل سياحية مخالفة للنظام وغير مرخصة في أريحة والأغوار.

وزارة الصحة الإسرائيلية تعلن أنه اعتبارا من اليوم دخل قرار إلزام وضع تحذيرات صحية مصورة على جميع منتجات التدخين حيز التنفيذ إلى جانب التحذيرات النصية المعمول بها سابقا. ووفقا للوزارة ستغطي التحذيرات الصحية 75% من مساحة العبوة بشكل موحد على جميع منتجات التدخين في خطوة تهدف إلى الحد من الاعتقاد الخاطئ بأن بعض المنتجات أقل ضررا من غيرها.

أوضحت الوزارة أن التحذيرات المصورة تبرز الأضرار الصحية الناجمة عن التدخين إضافة إلى مخاطر التعرض للتدخين السلبي، وستشمل جميع المنتجات بما في ذلك السجائر والسجائر الإلكترونية ومنتجات التبغ الفموية ومنتجات الأرجيلة.

مستوطنون يعتدون يوم أمس على الكنيسة الأرمنية في مدينة القدس المحتلة ويبصقون على مدخلها بشكل جماعي. محافظة القدس قالت في بيان لها إن المستوطنين اعتدوا على الكنيسة الأرمنية في البلدة القديمة بمدينة القدس وقاموا بإلقاء الحجارة والبصق على مدخلها بشكل جماعي. ليست الحادثة الأولى، فقد شهدنا خلال فترات سابقة أحداثا مماثلة لمستوطنين يعتدون على كنائس في مدينة القدس المحتلة.

عادل الأسير يفيد بأن الوضع الصحي للفتى محمد أحمد بالغ الخطورة وواقع اعتقالي صعب يفتك بأشبال سجن مجده.

محكمة إسرائيلية توقف خطة الوزير المتطرف تمار بن غفير لإقامة سجن التماسيح. وقد أوقفت محكمة القدس الجزائية مساء أمس مؤقتا خطة الوزير المتطرف إيتمار بن غفير لإقامة ما يعرف بسجن التماسيح، وذلك في أعقاب دعوى رفعتها جمعية معنية بالحيوانات ضد هذا التوجه. وأصدر القاضي أبراهام روبن أمرا مؤقتا يمنع نقل تماسيح يعور إلى سجن كاتسيعوت النقب، استنادا إلى إعلان وزيرة حماية البيئة عيديت سلمان أن التماسيح حيوانات برية مرباة، وهو تعريف قانوني يسمح بنقلها واحتجازها في السجن. وصدر القرار بعد ساعات فقط من تقديم جمعية دعو الحيوانات تعيش التماسا إداريا ضد سلمان وبن غفير ومصلحة السجون. ويتمحور الجدل بشأن قرار الوزيرة سلمان الصادر في 15 من يوليو تموز المنقضي، ويهدف إلى السماح باستخدام التماسيح وسيلة ردع وحراسة في السجون التي تضم أسرى فلسطينيين، وهي خطوة يرى الالتماس أنها تجرد التماسيح من وضعها كحيوانات برية محمية وتخرجها من آليات الإشراف والترخيص المعتاده.

وزير أمن الاحتلال إسرائيل كاتس يقيل قائد القيادة الوسطى أفي بلوط مباشرة عبر التلفزيون ويقول سيطرتي على المنظومة مطلقة. هذه الإقالة جاءت دون علم رئيس الأركان إثر خلافات سياسية ورفض بلوط إلغاء قيود فرضت على مستوطن نفذ أعمالا إرهابية ضد الفلسطينيين.

يعلن أن واشنطن تتحدث مع الإيرانيين بخصوص شكل المفاوضات التي ستبدأ مساء اليوم، مؤكدا أن هناك اتفاقا بشأن مضيق هرمز، وأنه سيكون هناك اتفاقا أيضا بشأن البرنامج النووي الإيراني. وكشف ترامب أن الولايات المتحدة كانت مستعدة لضرب إيران وأن الضربات كانت ستستمر، موضحا أنه كان من المفترض أن يكون هجوما ضخما على إيران وهو الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية. وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن السعودية والإمارات وقطر وإيران طلبوا منه إلغاء الضربة، مضيفا سنرى ما إن كنا نستطيع التوصل إلى نزع السلاح النووي من الإيرانيين.

0: هنا نصل وإياكم متابعينا إلى ختام عدد اليوم من برنامج هذا الصباح الإخباري. لكم تحياتي في الإعداد والتقديم، أنا أسر القاضي، تحيات صالح كنعان في الهندسة الإذاعية والإخراج. لحظات وتعود زميلة مها يوسف لتلتقي وإياكم في برنامج يوم جديد، ابقوا معنا.
1: قبل أن تبدأوا يومكم وتصنعوا قهوتكم، اضبطوا تردد إذاعتكم وكونوا بانتظارنا في جولة بين الصحف المحلية والعربية. هذا الصباح ستحيطون فيه بكل ما يجري في العالم من منازلكم أو في طريقكم إلى العمل، يوميا من 7 حتى 8 صباحا ما عدا الجمعة والسبت، عبر أثير راديو بيت لحم 2000.
2: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: هذا البرنامج برعاية بنس حيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

0: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيه ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل. احصل على مهنة لتضمن مستقبلك مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
2: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
3: أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
4: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: في كل صباح يوم جديد. معكم من راديو بيت لحم 2000، يسعد صباح كل مستمعينا.
1: احنا من ناشد الرئيس البلدية نقابة المهندسين.
0: يوم جديد بيجمع كل شي بيهمكم من اخبار، قضايا، فقرات منوعة.
2: يوم جديد من الاحد وحتى الخميس من 8 وحتى 10 صباحا. هذا البرنامج برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

0: صباح الخير.
1: كل يوم عيونه حكاية يحكيها نهار.
0: صباح الأمل، صباح البدايات الجديدة، فكل يوم جديد يحمل فرصة لنكتب قصة أجمل ونزرع كلمة طيبة ونصنع أثرا يبقى في القلوب. أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم مستمعينا الأعزاء في أولى حلقاتنا بعد غياب. اشتقنا لصوتكم أكيد، واشتقنا أن نلتقي بكم من جديد عبر أثير إذاعة بيت لحم 2000 في برنامجكم يوم جديد. يسعد صباحكم.

نبدأ هذا الصباح بقلوب مليئة بالأمل، ونتمنى أن تكون أيامكم كلها خير وبركة أينما كنتم. صباح الخير وأهلا بكم معنا.

قد نغيب أياما، ولكن يبقى الشوق للميكروفون وللمستمعين أكبر من الغياب. اليوم نعود لنبدأ معا صفحة جديدة، لأن كل صباح يحمل أملا جديدا، وهذا هو معنى يوم جديد. صباحكم خير ومحبة، وأهلا وسهلا بكل متابعي راديو بيت لحم 2000، الأولى في بيت لحم، وبرنامج يوم جديد. أهلا بكم معنا.

مستمعينا اليوم أعود إلى بيتي الإعلامي راديو بيت لحم 2000 بعد فترة من الغياب. الله يسعد صباحكم، شكرا لكل من سأل عني، شكرا لمن دعمني وشجعني. أسأل الله أن تكون العودة بداية جديدة مليئة بالعطاء، وأن نلتقي بكم أينما حللتم، محبتي وتقدير الجميع. بدي أصب على كل مستمعينا وكل متابعينا من وين عم بتابعونا، بكل محافظات الوطن، ببيوتكم، بعملكم، بمكاتبكم، بسياراتكم، صباح الخير والتفاؤل والرضا من الله. يا رضا الله ورضا الوالدين. نعم.

بدي أصب على مستمعينا اللي كانوا دائما معنا أي وين ما كنت، دائما بيسألوا بيعرفوا الأخبار وبيطمنوا. صباح الخير لإلك ليلى، صباح الأمل والتفاؤل لإلك وين ما كنت، يسعد صباحك. أميمة صباح الخير لإلك، صباح الخير لمين ما كان بيتابعنا، أهلا وسهلا فيكم. نحن معكم على هوا بيت لحم 2000 حتى العاشرة. أرقام هواتفنا 2774-8822 أو 3.

0: مستمعينا خلينا نبدأ أولى فقراتنا مع حالة الطقس لهذا اليوم. ننتقل مباشرة إلى دائرة الأرصاد الجوية وبنضم إلنا مأمون عصايرة. الله يسعد صباحك وأهلا بك إلى حالة الطقس مأمون عصايرة، تفضل.
1: اليوم الاثنين إن شاء الله ويوم ود الثلاثاء انخفاضات متوالية على درجات الحرارة. اليوم جو حار وجاف في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق، تبقى درجات الحرارة أعلى من المعدل بحوالي 3 درجات مئوية. الرياح غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج. في ساعات الليل جو لطيف في المناطق الجبلية، دافئ في باقي المناطق. يوم الثلاثاء جو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق، وتبقى درجات الحرارة أعلى من المعدل بحوالي درجتين مئويتين. يوم الأربعاء لا يطرأ تغير على درجات الحرارة، يبقى الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق. ويوم الخميس انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل العام بقليل، وجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق. خلال هذه الأيام تحذر دائرة الأرصاد الجوية لأخوة المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة، بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار التحذيرات والتوجيهات الصادرة عن الإخوة في وزارة الصحة ووزارة الزراعة وجهاز الدفاع المدني. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصورة لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفيت 32-22، رام الله والبيري وخليل الرحمن 31-21، نابلس 33-22، جنين وطوباس 36-25، أريحة والأغوار 42-29، طول كرم وقلقيلي 33-24، غزة وخنينس 32-25، وأخيرا في رفح ترتفع نار هذا اليوم إلى 33 درجة، تنخفض ليلا إلى 24 درجة. ودائما فوق كل ذي علم علي.
0: دائما الله أعلى وأعلم.

أينما كنتم أهلا بكم. يعني حال البلد، كيف حال البلد؟ بدنا نسمع من كل متابعينا وين ما عم بتابعونا على أرقام هواتفنا، تشاركونا تتواصلوا معنا عبر الواتساب أو عبر أرقام تليفوننا لنفضفض شوي ونحكي كيف صار الوضع للأسوأ ولا للأحسن بعد سنة. يعني العميد لؤي رزقات كاتب طبعا على صفحته، الله يسعد صباحك عميد لؤي، بقولك المتسول صاحب رينج روفر ضبط بحوزته آيفون 17 برو ماكس مطلي بالذهب. تخيلوا مطلي بالذهب. طبعا هو متسول، هذا المتسول اللي مسكوه، والتحقيقات جارية لمعرفة المزيد من ممتلكاته المنقولة وغير المنقولة. وممكن نتواصل مع العميد لؤي رزقات لنشوف طبعا وين وصلت هاي التحقيقات وشو الرينج روفر والآيفون برو ماكس وصل يعني مطلي بالذهب. والله صارت مهنة الشحادة، يعني بصراحة يعني لما كنت راجعة بالطريق بالأردن، واحد يعني شوفير التاكسي بحكي لنا مسكوا واحد كان دايما على الإشارة وفي له مكان وكذا، فبسأله كيف الوضع ومش عارف إيش، بقول لك والله الوضع مش زي زمان. يعني زمان كنت أدخل 400 دينار في اليوم، هلأ صرت أدخل 200 دينار. طبعا هو موزع أولاده ومرته على كل الإشارات وكذا، فبدخل 200 دينار هو لحاله. يعني تخيل 400 دينار كل يوم، يعني الوزير ما بيأخذها بالأردن باليوم 400 دينار، لا ما بيأخذها، أكيد ما بيأخذها. وعمار يا بلد، والله عمار يا بلد، مع المهنة الجديدة الشحادة والرينج روفر 17 برو ماكس مطلي ذهب. يسعد صباحكم.

على مقياس ريختر صباح اليوم الاثنين في محافظة السويس، ما دفع الهلال الأحمر المصري إلى تفعيل خطة الطوارئ في المدن التي شعرت بالهزة الأرضية. في عنا كتير ناس بحكوا أنهم شعروا بالهزة الأرضية في فلسطين. أوضح رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر أن الزلزال وقع في محافظة السويس وعلى بعد نحو 110 كيلومترات شمال القاهرة. في السياق أكدت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولية أن المطار آمن وأن حركة الطيران تسير بصورة طبيعية بعد الاطمئنان على جميع مباني الركاب ومنشآت التشغيل. نتمنى السلامة دائما للجميع. كوارث الطبيعية.

مستمعينا، امبارح الاحتلال استولى على نسخ جريدة الحياة الجديدة المخصصة لمحافظات طول كرم وجنين. يعني في هذا الخبر، استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأحد على نسخ من جريدة الحياة الجديدة كانت في طريقها إلى محافظات طول كرم وجنين عقب اعتراض المركبة التي كانت تقلها على حاجز عسكري طيار أقامته عند المدخل الشرقي لمدينة طول كرم. قال مدير مكتب جريدة الحياة في طول كرم مراد ياسين إن قوات الاحتلال أوقفت المركبة التي تنقل نسخ الجريدة على طريق الأحراش عند المدخل الشرقي للمدينة أثناء توجهها إلى طول كرم، وأجرت عملية تفتيش دقيقة لها قبل أن تستولي على نسخ الجريدة. وأضاف أن قوات الاحتلال أخضعت سائق المركبة ماجد شناعة للاستجواب الميداني ثم أفرجت عنه بعد الاستيلاء على ربطتين من النسخ المخصصة لمحافظة جنين وواحدة مخصصة لمحافظة طول كرم.

إذن مستمعينا، مثل ما ذكرنا صباح هذا اليوم، هزة قوية ضربت مصر ليلا والمصريون خرجوا إلى الشوارع فزعا وخوفا منها. أتمنى السلامة دائما للجميع. سعد صباحكم.

تعليقات كتير على الشحاد اللي صاحب الرنج روفر، بقول لك 5 سنين هو بلف بصور باهر والجميع بيعطيه على نفس الورقة اللي ماسكها، يعني ما بعرف شو هي الورقة انه بيشحد عليها. كتير عم بيحكوا ناس يمكن حب يقلد الخلفاء الراشدين طبعا بدون تشبيه، ويتنكر عشان يشوف أوضاع الرعية. لو عندي رنج روفر زي اللي معه والله

لبيعه. يعني كتير في تعليقات على هذا الموضوع، أكثر من 500 تعليق على الشحاد صاحب الرينج روفر والآيفون برو ماكس مطلي ذهب، تخيلوا. رح نترككم مع فاصل وراجعين، خليكم معنا.

0: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي للسماء اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

0: حسينا. بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيه ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

يعني شو الأخبار الجديدة صالح في هالبلد؟ شو في أخبار جديدة؟ وين في بنزين زي ما تركتها؟ وين في بنزين؟ وين في طرق مسكرة؟ وين في طرق مفتوحة؟ وين في غاز مش عارفة إيش؟ طيب خلينا نكون مع حالة الطرق لهذا اليوم. نتمنى السلامة دائما وأبدا للجميع. نبدأ من محافظات الشمال. مدخل سلفيت الشمالي سالك، بروقين مغلق، كفر الديك مغلق، جمعين مغلق، الساوية سالك، قراوة سالك، بوابات يتمى سالك، جسر أدلة سالك، زعترة تشهد أزمة سير بسبب حادث، يتسهر طبعا نتمنى السلامة للجميع، يتسهر سالك، مفترق جيد سالك، عنبتة مغلق، دير شرف سالك، عبرتة سالك، سرة سالك، المربعة سالك، بورين سالك، وادي قانا سالك، بزاريا سالك، برقة سالك، بيت فوريك سالك، تياسير تشهد كثافة سير، عين شبلي تشهد أزمة سير وتفتيش باتجاه الخارج. ننتقل إلى محافظات الوسط. المدخل الشمالي لمدينة البيرة مغلق بالاتجاهين، بوابة عطار القديمة مغلقة، بوابة عطار البلد سالكة، بوابة روابي سالكة، حاجز عين سينيا سالك، جلزون سالك، عيون الحرمية سالك، سلوادية برود سالك، سنجل الطريق الترابية الرئيسية سالكة، ترمسعية سالكة، بوابة النبي صالح سالكة، دير نظام سالك، دير أبو مشعل سالك، دير جرير سالك، دوار مخماس سالك، كفر عقب تشهد كثافة سير، قلندية تشهد كثافة سير، جبع تشهد أزمة سير باتجاه الخارج، مفترق عناتة سالك، زعيم سالك، العزرية تشهد كثافة سير باتجاه الخارج، حزمة سالكة، الطيبة تشهد أزمة سير وتفتيش باتجاه الخارج، معرجات سالكة، مداخل ومخارج أريحة سالكة. ننتقل إلى محافظات الجنوب. حاجز الكونتينر سالك، عالشغراب سالك، بني نعيم سالك، النشاش سالك، النبي يونس سالك، الفحص مغلقة، المنشية مغلقة، فرش الهواء سالك، دوار تقوع سالك، زيف مغلقة، مراح رباح سالكة، جرة الشمعة سالكة، الفوار مغلقة، دورة مغلقة، رأس الجورة مغلقة، العروب العجوري مغلقة. إذا مستمعينا كانت هذه آخر تحديثات الطرق. نتمنى السلامة للجميع. رح نكون معكم بسياق برنامجنا في آخر التحديثات لهذا اليوم. أتمنى السلامة للجميع. سعد صباحكم.

0: نذكركم بأرقام هواتفنا 0227478822 أو 3. صباح الخير والأمل والتفاؤل والرضا من الله. إذن في معنا مشاركة. صباح الخير، رح نحكي الواتساب هلأ يا صالحة. صباح الخير.
1: صباح الخير،
0: يسعد صباحك يا ليلى، كيفك؟
1: الحمد لله على السلامة.
0: الله يسلمك يا رب حبيبتي.
1: يلا طالي انت في جنب احسن لك. ايه جاي تسوي هون؟
0: شايفة؟ والله اجيت عشان الحبايب والناس يعني.
1: والله.
0: الله يخليك يا حبيبتي، يسعدك.
1: يعني حابة اعلق على الذهب انا. على البليفون قصدي. الحق علي دهنو.
0: شايفة شايفة يا ليلى، هذا شحاد.
1: أنا بقرأ. مش علي الحق علي دهن له إياه.
0: عن جد.
1: والله بقلي كمان على الزلزال اللي في مصر.
0: الصبح كان في
1: يعني
0: زلزال.
1: يعني ما بعرف إيش الزلزال، صار إشي يعني ولا بس هيك حركة؟
0: هو حالة فزع وخوف وكذا يعني، لأنه قوته 5.5 درجة على مقياس ريختر كان.
1: طبعاً للشعب.
0: أكيد الواحد يعني بخاف
1: أكيد
0: يعني.
1: أكيد إحنا مع الشعوب.
0: صحيح.
1: إحنا نخاف على الشعوب وإن شاء الله ما.
0: إن شاء الله بنتمنى يعني سلامة. أكيد.
1: بس إن شاء الله الزلزال بقوم بواجبه هون. وصلت هون هو ومش عارفة.
0: لا في ناس بيقولوا إنهم شعروا فيه فما بعرف.
1: لا أنا ما حسيتش والله، أنا لأن البيت متين.
0: أها. الحمد لله الحمد لله، هاي نعمة من الله.
1: من يا ذا بيتي بنا جديد على الرابع وبعدين قوي.
0: الحمد لله. الحمد لله، الله يبعد الشر عن الجميع.
1: بعدين مش عارفة هلأ كل الفيران من الزلزال طبعا، كل الفيران هلا بتشرد من مصر غزة.
0: ايوه
1: وبعدين بيحضروا من الفيران. من الفيران بيحضروا طبعا، وانا بسمع في اعلانات والفيران ديروا بالكم من الفيران لا تقرصكم، بس النيران والطيران مش مشكله يعني، موتوا كيف ما تموتوا إلا من الفيران هذا الفور.
0: أيوة بالضبط، هاي هي
1: هذا الفور مهم، بيعملوا عليه تجارب.
0: بيعملوا تجارب أولا
1: العلوم.
0: مزبوط
1: هو تعربوا عليه الفور يا أهل غزة.
0: أنا عارف، الله يفرجها يا رب، الله يفرجها يا ليلى. المهم أنت كيفك، كل شيء تمام؟
1: أنا أشكر الله، أشكر الله.
0: الحمد لله الحمد لله.
1: يعني حابة أسلم طبعا أنا على الجميع، يعني صباح الخير للجميع طبعا.
0: يسعد صباحك.
1: نخص طبعا دام الخطيب من الأردن. هذا صديق جديد.
0: نعم.
1: على البرنامج. وشوفي انه وين راح رائد.
0: رائد. رائد.
1: من نابلس وين راح مش فاهمة. صباح الخير له طبعا وللجميع.
0: يسعد صباحك يا ليلى.
1: شكرا.
0: اهلا وسهلا فيك، الله يسلمك يا ربي. شكرا كتير، يعطيك العافية حبيبتي. شكرا كتير.
1: شكرا.

مستمعينا يقولون هذا زعل وهذا رحل وهذا غيرة الأيام. اخبروا الجميع بأن الأصيل يبقى أصيل وأن الدنيا لا تقف على أحد.

0: بنذكركم مستمعينا بأرقام أو رقم الواتساب، ممكن تتواصلوا معنا عبر الواتساب بإرسال رسائل مشاركتكم على 0568883388. في معنا مشاركة، صباح الخير.
1: أكيد إنكم مشاركة، أكيد يسعد صباحك.
0: يسعد صباحك يا أميمة، يسعد صباحك.
1: أكيد الحمد لله على السلامة.
0: الله يسلمك يا رب حبيبتي، يسعدك.
1: يعني في ناس عندهم حضور يعني لافت
0: أميمة.
1: وإذا الناس إذا الواحد يعني من ناس نرش نفاق،
0: لا لا خلاص،
1: لأنه بتعرفوني كلياتكم أنا دبي، ما بعرف أنا
0: لا سلامة قيمتك
1: ما بعرف إيش بلوها
0: أجامل وأدهن. أيوة
1: يعني الناس اللي بحبهم بحبهم
0: حبيبتي، تحبك العافية.
1: أولا الحمد لله على السلامة،
0: الله يسلمك يا رب.
1: ثانيا افتقدنا هذا الصوت لفترة، كنا يعني اشتقنا إله
0: الحمد صراحة. لله الله يخليك يا رب حبيبتي.
1: وثانيا يعني رجعونا البداية هيك، أول البرنامج كانت هيك تك تك تك حدا بيمشي، يعني تحسي إنه هيك رجعنا سقينا هالعرق الأخضر
0: إن شاء الله إن شاء الله بنشتغل عليه إن شاء الله حبيبتي يسعدك.
1: وتانيا أقول إنه أنت بتقولي خبروني عن البلد، يا بنت الحلال، البلد على الجرايد بالصحافة وبالسماء وبالأرض، واللي ما بيشوف صار يشوف، واللي ما بيسمع صار يسمع، وكل العالم قلبة، وكل العالم متوجعة، وكل العالم تبكي، وكل اللهم اللي زدنا يعني إشي جديد، نيو كوليكشن زي ما بيقولوا، إنه إحنا صار في عنا مهاجرين جداد نطلعهم من الضفة. وكنا نقول دائما يا جماعة إذا حلقوا لجارك بلدقنك،
0: بلدقنك صحيح.
1: فيبدو إنه بلت الدقن وصلت لحبايبنا بالضفة.
0: يا ساتر يا ساتر يا أميمة،
1: يا الله يا الله، أنا عن جد
0: يا ساتر
1: يجي بوزع لأنه لما بدوا يحطوا البوابات نقول يا جماعة ليش حطينهم، يا جماعة بس عشان ينظموا، يا جماعة بس عشان يرتبوا الأوضاع،
0: تخطيط يعني.
1: فيبدو إنه اليهودي بيضلوا يهودي، والعقل المدبر للعالم كله بس إسرائيل. حتى أمريكا صارت شحطها إسرائيل زي بالجنزير، بتقيمها وبتحطها وبتوديها وبتجيبها.
0: هي أصلاً إسرائيل هي ولاية من ولايات أمريكا يا أميمة.
1: لا حتى صارت ولاية من ولايات العالم، كانوا الناس يحجوا على الفاتيكان
0: صاروا يحجوا هون،
1: صاروا يحجوا على إسرائيل لأنه أول إشي لازم تعلن الولاء والوفاء لإسرائيل وبعدين تكمل.
0: بعدين تكمل
1: بعطيكم يعني بعطيكم الضوء الأخضر.
0: أيوة
1: فعن جد عمار يا بلد الحمد لله. بارح حطين لنا العبدالله بزفة عروس كلهم ركبين على الحمير لأنه ما في مواصلات، صار عنا
0: ما في بنزين ولا سولر، 900
1: سنة لورا بنزين، إذا واحد بينقطع في البنزين يعني بدك تستنى أسبوع
0: ولا سيارتنا ضلت صفة يمكن 3 أيام بدون
1: بنزين. ما في
0: والله بدون بنزين.
1: أول امبارح
0: الحمد لله
1: صاحب ابن أختي راح على رام الله انقطع في البنزين، راح ابن أختي وداله من هون لرام الله، قلت له طب خالته بروح الواحد على محل قريب إذا انقطع بس على رام الله، والله روح الساعة 1:30
0: راح صرف البنزينات ورجع
1: بالضبط، يعني صرف بنزيناته وعباله قلم
0: بالضبط عن جد.
1: واحد يعني شو بده يضل يقول، شو بده يضل يقول،
0: الله يفرجها الله يفرجها،
1: بدنا نقول الله يفرجها
0: امين، ما بدنا نضلنا نحكي الله يفرجها. لا اسمعي يا اميمه، نحن كنا نضلنا نحكي الله يفرجها، اتري ربنا فارجها من زمان على فكره، ما كناش عارفين، انت عارفه
1: ايش يعني ايش هو. طب قولي لنا
0: والله كان الله فارجها زمان بصراحه، بس ما كنا راضيين، ولكن الحمد لله على كل حال نرضى
1: والله
0: منعيش.
1: انا بقول شيء واحد انه لما بنقطع الاستجابة من السماء اعرفوا انه ربنا يعني
0: غاضب علينا،
1: يغضب اكتر اكتر اكتر، لانه منشوف الغلط ومنضلنا ساكتين،
0: بس برضو منحكي
1: ومنشوف الوجع ومنضلنا ساكتين. فكيف ما تكونوا يولى عليكم،
0: صحيح،
1: هذه حرب الهية هلأ مش بالبشر، البشر بتخطخ وبدن يا بيموت يا بيعيش الواحد، اما العلم من عند الله اصعب اصعب اصعب، عشان هيك
0: صحيح. ولكن لا تقنطوا من رحمة الله كمان يعني الحمد لله،
1: إن عذاب ربك لشديد
0: لشديد نعم.
1: فيا جماعة اتقوا الله يا مسؤولين، اتقوا الله لأنكم شايفين وسمعين وعايشين الوضع. يعني فيش داعي لأنه الواحد يعني يقول من وين اجت الضربة، مش شايفين، مش عارفين
0: شو اللي صار، شو فيه،
1: شو اللي صار، بفتح الشباك قلبي تهبل، مين هدول اللي نقلوهم، مين هدول رحلوهم. طب والمخيمات اللي نزحت من أول الحرب طول كرم وجنين، وين هدول، ما شفتوهم ماش. وبالآخر منقول لازم تكون مقاومة سلمية. ايش يا اخوي، حدا بطرقني برصاصة بدي ارفع له الشحاطة، ولا بدي ارفع له عصاية يعني على قدي من ولا كفكير من المطبخ اجيب له؟ هذه السلمية يا ست ليلى غنام. شو العين بالعين والسن بالسن والبادي أظلم.
0: صحيح،
1: يعني لما واحد بيجي بهد بيتي، لما واحد بيجي بيحرق أولادي وأنا أكيد. هو النايمين شو السلمية، شو ضل سلمية،
0: ما ضل فيها سلمية
1: ما
0: والله.
1: ضل في سلمية يا جماعة، خلاص بكفي، اصحوا اصحوا منشان الله.
0: يلا الأيام جاي ورح نحكي يلا. كتير ورح يلا. ندردش كتير. يسعد صباحك أميمة حبيبتي، شكرا كتير لمشاركتك. يسعد صباحك، أهلا بك.

يلا في فرق مستمعينا بين انه انا بدي اعمل اشي عشان انا استفيد منه او انا اؤجر عليه او انا يعني انا لوحدي هذا الشيء، وفي فرق بين انه الناس بدها تفيد غيرها وتعطي هذا الاجر لغيرها. يعني تخيلوا، سئل شاب لماذا تحرص على شرب الماء بالمسجد رغم انه متوفر في بيتك، فقال لهم لكي يؤجر من وضعه بالمسجد. نفوس راقية تحب الخير للغير كما تحبه لنفسها.

0: لأن صحتكم تستحق الأفضل، ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي للسماء اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيه ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
2: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
3: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا الشهادة على الشجرة.
4: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

0: نشرة 9 صباحاً يقرأها أنس القاضي.
1: أهلاً بكم. لقي شخصان مصرعهما فيما أصيب ثالث بجروح متوسطة صباح اليوم إثر حادث طرق وقع بين شاحنتين فلسطينيتين على شارع 60 في مساره عند مفترق زعترة قرب مدينة نابلس في الضفة الغربية. وقال أحد أفراد طاقم الإسعاف إن الحادث وقع بين شاحنتين فلسطينيتين، مشيرا إلى أن الطواقم الطبية أعلنت وفاة مواطنين اثنين في المكان، في حين جرى إسعاف رجل يبلغ من العمر 50 عاما مصابا بجروح متوسطة. وفتحت الجهات المختصة تحقيقا للوقوف على ملابسة الحادث. أعلنت نقابات قطاع النقل العام أن اليوم سيكون يوم عمل طبيعي، مؤكدة عدم وجود أي توجه لتوقف العمل، وذلك بعد التوصل إلى تفاهمات تضمن استمرار تزويد القطاع بالمحروقات ورفع كميات السولار المخصصة له، بما يكفل مواصلة تقديم خدمات النقل للمواطنين. وأوضحت النقابات في بيان صدر عقب اجتماع طارئ ضم نقابة أصحاب شركات الباصات ونقابة أصحاب مكاتب التاكسي والنقابة العامة لعمال النقل في فلسطين أنه جرى الاتفاق ما بين الجهات والهيئة العامة للبترول وعدد من أصحاب محطات الوقود على تلبية احتياجات قطاع النقل من المحروقات، والاتفاق على زيادة كميات السولار المخصصة بما يضمن استمرار عمل قطاع النقل العام والتجاري دون انقطاع. وأكدت النقابات في بيانها أن استمرار العمل اليوم وما بعده يبقى مرتبطا باستمرار تزويد المحروقات وتخصيص محطات وقود لخدمة قطاع النقل العام. هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم منشأتين زراعيتين في بلدة بيت دجن شرق مدينة نابلس. إلى ذلك هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم منزلا قيد الإنشاء ومزرعة في بلدة كفر مالك شرق مدينة رام الله. هذا واعتقل جيش الاحتلال فجر اليوم 4 مواطنين من ضاحية كتابة وبلدة بلعة شرق مدينة طول كرم، فيما جرى اعتقال مواطن بعد دهم بناية سكنية في محيط مستشفى نابلس التخصصي بمدينة نابلس. إلى ذلك اقتحم عشرات المستوطنين فجر اليوم المقامات الإسلامية في بلدة كفر حارس شمال محافظة السلفيت بحماية مشددة من قوات الاحتلال، وأدوا طقوسا تلمودية داخل المقامات الإسلامية. قال القيادي في حركة حماس غازي حمد إن قصف الاحتلال على قطاع غزة أمس والذي أوقع 19 شهيدا وعشرات المصابين يؤكد أن إسرائيل لا تريد اتفاقا. وأضاف أن حركته أوصلت رسالة للوسطاء بأن إسرائيل غير معنية باتفاق وطالبتهم بالتدخل، مشيرا إلى أنه لم يصل إلى حركته إلى الآن موقف إسرائيلي بشأن المرحلة الثانية من اتفاق غزة، مشددا على ضرورة تنفيذ الاحتلال لالتزاماته قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية.
2: أنا أعتقد إحنا وصلنا رسالة وسطاء بأن هذا الأمر يعني أن دولة الاحتلال لا تريد اتفاق ولا تقبل بأي شكل من أشكال الاتفاق، ولذلك يجب أن يتحمل مسؤولية كاملة في هذا الموضوع، لأنه إحنا سمعنا أنه إذا ذهبنا إلى اتفاق سيكون هناك خطوات إيجابية في تهيئة الأجواء وفي توفير ظروف طيبة وإلى آخره، لكن ما حدث على أرض الواقع أوضح أن إسرائيل هي دولة متمردة عدوانية متعجفة لا تسمع لأحد.
1: من جانبه قال رئيس المجلس التنفيذي في مجلس السلام نيكولاي ميلادينوف إنه يتوجب على الطرفين الالتزام ببنود الخطة الشاملة للسلام واتفاق شرم الشيخ دون الإشارة صراحة إلى أن إسرائيل هي التي تخرق الاتفاق. إلى ذلك نقلت وكالة رويترز عن ناطق باسم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو قوله إن إسرائيل أبدت للولايات المتحدة مخاوف بشأن خطة مقترحة لنزع سلاح حماس. قال وزير جيش الاحتلال إسرائيل كاتس قائد القيادة الوسطى بالجيش الإسرائيلي أفي بالوت من منصبه خلال مقابلة على الهواء مباشرة مع القناة 14 الإسرائيلية اليمينية، مشددا على أن سيطرته على المنظومة العسكرية مطلقة، وذلك في خطوة وصفتها تقارير إسرائيلية بأنها ترتكز إلى اعتبارات سياسية. وأعلن كاتس في المقابلة التلفزيونية أن دادو بار كاليفا هو من سيتولى منصب القيادة الوسطى في جيش الاحتلال خلفا لبلوط. يأتي ذلك فيما مارس كاتس خلال إحدى المداولات الأمنية ضغطا على القيادة الوسطى في الجيش كي يتوقف عن إصدار أوامر إدارية لتقييد حركة المستوطنين الإرهابيين، كما أنه أجرى زيارة مطولة لمستوطن إرهابي أمر الأسبوع الماضي بإلغاء القيود المفروضة عليه. وقع زلزال بقوة 5.5 درجات على مقياس ريختر فجر اليوم في محافظة السويس المصرية، ما دفع الهلال الأحمر المصري إلى تفعيل خطة الطوارئ في المدن التي شعرت به. وأوضح رئيس قسم الزلازل في المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر أن الزلزال وقع في محافظة السويس وعلى بعد نحو 110 كيلومترات شمال القاهرة، كما شعر به سكان في فلسطين وقبرص والسعودية والأردن ولبنان وسوريا. وأكدت مصادر مطلعة في مطار القاهرة الدولي أن المطار آمن وأن حركة الطيران تسير بشكل طبيعي بعد الإطمئنان على جميع مباني الركاب ومنشآت التشغيل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن تتحدث مع الإيرانيين بخصوص شكل المفاوضات التي ستبدأ مساء اليوم، مؤكدا أن هناك اتفاقا بشأن مضيق هرمز وأنه سيكون هناك اتفاق أيضا بشأن البرنامج النووي الإيراني. وكشف ترامب أن الولايات المتحدة كانت مستعدة لضرب إيران بشكل أكبر منذ الحرب العالمية الثانية، ملافتا إلى أن السعودية والإمارات وقطر وإيران طلبوا منه إلغاء الضرب.
3: ما نفعله الآن هو الدخول في محادثات معهم ضمن إطار عمليات تفاوضية. لقد كنا على وشك تنفيذ هجوم كان سيعد الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية، وكان من الممكن أن يتسبب في كارثة كبيرة لهم، لكنهم لم يرغبوا في أن نمضي قدما في ذلك. وبصراحة لم تكن المملكة العربية السعودية ترغب في حدوث ذلك أيضا، فقد كانوا يعتقدون أن التوصل للاتفاق أصبح قريبا جدا.
1: إلى حالة الطقس المتوقع، يكون الجو اليوم حارا وجافا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق، يطرأ انخفاض آخر مع بقاء درجات الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بحوالي 3 درجات. إلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

صباح الخير من جديد، رجعنا لكم لنتابع فقراتنا على هوا بيت لحم 2000 لكل متابعي ومستمعي برنامج يوم جديد. الله يسعد صباحكم وحياكم الله.

بدي أصبح على كل متابعينا اللي بيبعتوا على الواتساب، يا ريت لما بتصبحوا اكتبوا أسماءكم حتى أعرف أصبح عليكم وأعرف مين اللي معي بكل الأحوال. يسعد صباحكم وحياكم الله، شكرا على المشاركة والمتابعة. سمعنا يقول القاضي والأديب والفقيه السوري الراحل علي الطنطاوي: هل تعلمون ما هي الثقافة البائسة؟ الثقافة البائسة إذا أعطاني هدية أعطيه، إذا اتصل بي أتصل به، إذا حضر عزيمتي أحضر عزيمته، حتى العزاء إذا عزاني أعزيه. لا تعامل الناس في العواطف والهبات والهدايا بمقياس البيع والشراء ولا بميزان الربح والخسارة، بل عاملهم بالكرم والجود، ومن منعك شيئا فأعطه أنت. ستعيش مرة واحدة على هذه الأرض، إذا أخطأت اعتذر ولا تكن صامتا، اجعل من يراك يتمنى أن يكون مثلك، ومن يعرفك يدعو لك بالخير، ومن يسمع عنك يتمنى مقابلتك، فمن تعطر بأخلاقه لن يجف عطره حتى لو كان تحت التراب.

صباح الخير لأم محمد الفروخ من المنيا، يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. معلاء صباح الورد لإلك، الله يسعد صباحك. طبعا كلهم عم بيتابعونا على الواتساب، صباح الورد لإلكم معنا.

مستمعينا يقولون إذا قررت أن تفضفض لأحد فضفض لجدتك. ذاكرتها ضعيفة، سمعها ضعيف، ستسمع نصف الكلام وتنسى النصف الآخر، وبعد 5 دقائق تنظر إليك وتقول لك من أنت، وبهذا تضمن أن سرك اختفى قبل أن تكمل الحكاية. أهلا بكم.

0: خلينا ننتقل مباشرة إلى النقيب نضال الترك من العلاقات العامة والإعلام في الجهاز الضابطة الجمركية. الله يسعد صباحك نقيب نضال، إلى أبرز الإنجازات تفضل.
1: طيب تحيات لك زميلتي مها، وصباح الخير لكل متابعي ومستمعي إذاعة بيت لحم 2000. يعني إليكم أبرز ما جاء في تقرير جهاز الضابطة الجمركية على مدار 24 ساعة الماضية، وضمن عمل الجهاز على مداخل ومخارج المدن بالتعاون مع وزارتي الاقتصاد الوطني والصحة. في طوباس تم ضبط ما يقارب 900 كيلو إغرام من المشروبات الغازية المخالفة للمواصفات والمقاييس المطلوبة المعمول بها من قبل جهات الاختصاص، وتم التحفظ على هذه المشروبات لحين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول. كذلك في طول كرم تم ضبط ما يقارب 300 كيلو إغرام من المواد الغذائية والتموينية المنتهيات الصلاحية والغير صالح للاستهلاك الآدمي، وتم إتلافها حسب الأصول. بالتعاون مع وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي في القيلية تم ضبط حوالي 455 أجهزة اتصالات إسرائيلية إنترنت ممنوعة من التداول داخل السوق الفلسطيني، وتم التحفظ على هذه الأجهزة لحين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول. بطبيعة عملنا تعامل الجهاز مع قضايا في مجال التهريب الضريبي والجمركي، حيث تم تحويل المكلفين ضريبيا إلى وزارة المالية لدفع ما عليهم من التزامات ضريبية لتسهيل معاملاتهم وتصويب أوضاعهم التجارية. يهيب الجهاز بضرورة التبليغ عن أي مواد مهربة أو فاسدة أو مقلدة أو عند وجود تجار يقومون بتلاعب أسعار المنتجات أو الاحتكار، ضرورة الاتصال بنا على الرقم المجاني 132 أو من خلال الصفحة الرسمية للجهاز. مع تحيات إدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية.
0: نعم، النقيب نضال الترك من العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية، شكرا يسعد صباحك، يعطيك العافية.
2: أنا ما خاف إلا من الله وما حد يوصل بامي، علمكم بوسع الله الكل يحسب بحسابي.

0: مستمعينا خلينا ننتقل مباشرة إلى سلطة المياه والمجاري وبنضم إلنا مدير العلاقات العامة والإعلام عوني جبران. عوني الله يسعد صباحك.
1: يعني صباح الخير. صباح الخير والحمد لله على السلامة زميلتنا وصديقتنا مها.
0: الله يسلمك.
1: يعني نورت الله. نورت
0: منورة يعني بوجودكم أكيد.
1: دائما هي منورة عشان صار مرد كمان يعني مع الشباب يعني كمان.
0: يسعدك.
1: يعني الأمانة يعني لكن يعني مها يعني الحمد لله على السلامة.
0: الله الله يسلمك عوني يسعدك. يعني الإشي الحلو إنه لما رجعت يعني لما طلعت إنه كانت المي تقطع كتير بس لما رجعت أنا شايفة الفرق يعني إنه المي موجودة والحمد لله ما بدي أحسدها طبعا ده دقع الخشب يعني الحمد لله ما انقطعتش بالمرة
1: يعني حقيقة عني لا كانت لأن معاناة كثيرة يعني الفترة الأخيرة وتعرف الزميلة سارة وصالح كمان قديش كان في مشاكل لكن الحمد لله يعني عم
0: يعني تحسنت الأمور يعني تحسنت الأمور يعني
1: يعني شيء تحسن وانت بتعرف هالبلد يعني واضح الأمور احنا بتعرف نتأكد
0: على حافة الهاوية على حافة الهاوية
1: الحمد لله
0: بس الحمد لله بتضل بلدنا وبتضل وطننا وبتضل ناسنا وأحبائنا وكل شيء يعني فالحمد لله لا يعني لا مناص من هذا
1: متفائلة ومبسوطة كنت برا ورجعت هلا بعدين هذا الموضوع
0: بعدين بعدين أيوة بعدين طيب أعطينا برنامج المي تفضل عوني
1: طيب اليوم برنامجنا إن شاء الله بيتجالى نديم سمعان الحفير قناة الحدوة والمستشفى الحسين هذا بالنسبة لبيتجالى بيت سحور اليوم راح تكون ظهرا إن شاء الله بالنسبة لبيت لحم المستشفى الفرنسي والسينما شارع الصف في المنطقة العالية شارع جبل الأمراض العقلية في بيت لحم أيضا عندنا الدوحة تحت خزان المطلة البشيتي والغروز والمنطقة الصناعية شارع القدس الخليل وكراج فاروق أمين معواش كزية الهدى أيضا في الدوحة بالنسبة للخضر البوابة والجامع واللوح وأرض الدير حارث أبو صرة وحارث دار أيضا موسى خلت حمامة في مخيم معايدة ضمن برنامجنا لليوم وتعرف مناطق مجلع خط الدخل الرئيسي في كتابة هول بيت وسط كان مهندسين العوينة وفي بيت لحم الكبة الكرتاز قديم وعضيفة البلدية وأيضا الولجة هذا ما لدينا زميلة معها لليوم
0: نعم عوني شكرا كثير لإلك الله يسعد صباحك يعطيك العافية أهلا بك مستمعينا منذكركم هذا البرنامج برعاية جوال شبكة الاتصالات الفلسطينية

0: مستمعينا خلينا ننتقل إلى بنك فلسطين.
1: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
0: إذن إلى آخر أسعار صرف العملات من بنك فلسطين بتنضم إلنا ديما صباحي. يسعد صباحك ديما.
2: يسعد صباحك. صباح الفل.
0: يسعد صباحك وأهلا بك وكل العاملين في بنك فلسطين، يعطيكم ألف عافية حبيبتي. يعني خبرينا أكثر على آخر أسعار صرف العملات لهذا اليوم، تفضلي.
2: مستمعينا الأعزاء، أسعد الله صباحكم. نستعرض وإياكم من بنك فلسطين أسعار صرف العملات لهذا اليوم الاثنين الموافق 3 آب، والتي جاءت على النحو التالي: الدولار الأمريكي مقابل الشيكل سعر الشراء يصرف به 3.03، أما سعر البيع فيصرف به 3.07. الدينار الأردني مقابل الشيكل سعر الشراء يصرف به 4.27، أما سعر البيع فيصرف به 4.36. اليورو مقابل الشيكل سعر الشراء يصرف به 3.50، أما سعر البيع فيصرف به 3.54. أما أسعار الذهب مقابل الدولار الأمريكي للأونصة الواحدة وصلت إلى 4,060 دولار أمريكي. يذكر أن هذه الأسعار الشهرية وتتغير بحسب تغير السوق، ويمكن لعملاء بنك فلسطين استخدام تطبيق بنكي للحصول على أفضل الأسعار. أما بالنسبة لسعر سهم بنك فلسطين فبلغ $1.43، وكانت هذه نشرتنا اليومية لصرف العملات. يسعد صباحكم.
0: نعم.

مشكلة الغاز اللي موجودة بكل المحافظات، مش بس في بيت لحم ولا في الخليل ولا في طول كرم ولا في رام الله، في كل محافظات الوطن في مشكلة، مشكلة الغاز. يعني لما نيجي بنسأل بقولك ما في مشكلة، الموضوع ماشي كالعادة، ولكن لأنه صار في تقريبا يعني بوقفوا ضخ الغاز يومين بالأسبوع، فبصير اكتضاض المواطنين على محطات الوقود، فبتصير الأزمة خانقة جدا، فبتصير الوضع كارثي جدا. يعني بنتمنى أنه شوي نرتقي شوي. الكمية اللي بتدخل على المحافظة نفس الكمية ما نقصت، ولكن يعني مخاوف الناس طبعا اللي بضلوا يعني مرعوبين انه ممكن يخلص البنزين، ممكن انه ما يجي، فبتلاقيهم عبوا اليوم وبيروحوا بيرجعوا بكرة كمان نفس الاشي وبعده نفس الشي، فما بيعطوا مجال لحدة تاني، بيعبوا الجلانات. اكيد الله يعين العالم، يعني ما احنا نفس الشي عم نعاني يعني من هذا الموضوع. يعني الامانة سيارتنا ضلت 3 أيام بدون بنزين ومرمية في الشارع. فبنتمنى انه يعني تنتهي هاي الأزمة. امبارح نزلوا خبر متابعة عمل محطات الوقود في محافظات بيت لحم ليوم امبارح طبعا الأحد، لازال تدفق توريد المحروقات للمحافظة مستمر، وانه العمل في تزويد المواطنين بالمحروقات مستمر منذ صباح أمس، يعني هذا الخبر امبارح، على أن يستمر تزويدهم في بعض محطات حتى ساعات المساء ليوم أمس في العديد من محافظات الوقود بالمحافظة. وهناك بعض المحطات حصلت على قيلولة في العمل بسبب ارتفاع الحرارة، وأن المحروقات متوفرة بشكل عام تلبي حاجة السوق. واليوم رح يستمر تزويد محافظة بيت لحم ومحافظات الوطن بالمحروقات حتى استقرار الأمور دون انقطاع المحروقات. نتمنى يعني التوفيق، نتمنى أنه تنتهي هاي الأزمة. يعني قبل فترة كانت أزمة الغاز، أنا كنت أتابع فيها، يعني كان في أزمة غاز والعالم كلها طوابير على محطة الغاز حتى يعبوا غاز، وكمان ارتفع سعرها ارتفاع جنوني. يعني جرة الغاز صارت اللي كانت 80 و70 و75 صارت 100 و110 وأكثر من هيك. هلأ نزلت شوي ورجعت ارتفعت صارت 85، فما بعرف المصداقية صح ولا لا، لأنه لسه ما عبينا، فما بعرف العالم شو تفكيرهم. يعني منلاحظ أنه يعني إجت أزمة الغاز وانتهت، عدت شوي وانتهت، هلأ إجا البنزين والسولر، إن شاء الله بتخلص، يعني هي فترة من الزمن، فما بعرف يعني إشي متعمد، إشي يعني بيختلقوه حتى يلهو العالم. بطلنا نعرف شو اللي عم بيصير في البلد، وين رايحين نحن، الله أعلم. بقولك رايحين إلى هناك، وين هناك، وصلنا ولا لسه ما وصلنا، الله أعلم.

لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض

0: البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفائ والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
1: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد شارع النهضة 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية عمارة الأرز 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه عمارة الأمل 02-274-7811. الخليل عين سارة مقابل إسعاد الطفولة 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

0: حطينا بنس حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد لا يقلد.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيه ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل. احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: القلب.
1: مستمعينا، مع اقتراب بدء العام الأكاديمي الجديد تبدأ تساؤلات الطلبة وأولياء الأمور حول التخصصات، شروط القبول، آليات التسجيل والمنح الدراسية وكل ما يتعلق بالحياة الجامعية. للحديث عن هذه المحاور يسعدنا أن نستضيف الدكتورة غريس الياس، نائب الرئيس المساعد للشؤون الأكاديمية في جامعة بيت لحم. يسعد صباحك. فقدنا الاتصال، رح نحاول نتواصل معها كمان مرة لنتحدث أكثر عن جامعة بيت لحم وعن الكليات والبرامج الأكاديمية. نتحدث أيضا عن التخصصات الجديدة وبرامج الماجستير والمنحة.

0: مستمعينا مرة جديدة معنا الدكتورة غريس الياس وهي نائب الرئيس المساعد للشؤون الأكاديمية في جامعة بيت لحم. يسعد صباحك دكتورة.
1: يسعد صباحك مها ويسعد صباح السادة المستمعين.
0: يسعد صباحك وأهلا بك وكل الإداريين والطلبة والعاملين في جامعة بيت لحم، يعطيكم ألف عافية. بداية دكتورة، يعني لو تخبرينا أكثر وتعطينا نبذة عن الجامعة بشكل عام وما يميزها، تفضلي.
1: بداية مها بحب أشكرك وأشكر راديو بيت لحم 2000 ل استضافة جامعة بيت لحم وإتاحة الفرصة لإلنا لأنه نتحدث عن الجامعة وتخصصاتها في هذا الوقت المهم جدا في السنة من السنة وهو فترة القبول والتسجيل. الحقيقة إنه جامعة بيت لحم هي ليست مجرد أول مؤسسة للتعليم العالي سجلت رسميا في فلسطين، وإنما كانت ولا زالت تحمل رسالة واضحة وهي الاهتمام بالكيف وليس الكم. يعني أنت بتعرفي مها أنه في ظل الازدياد المضطرب في عدد البرامج الأكاديمية والكليات وتكدس سوق العمل بالخريجين، ما كانت عمرها جامعة بيت لحم تسعى للتوسع الكمي على حساب الكيف، فكانت فلسفتها تقوم على أنه تقدم برامج ذات جودة أكاديمية عالية بتواكب احتياجات سوق المجتمع، احتياجات سوق العمل واحتياجات المجتمع، وبتخرج طلبة بيمتلكوا المعارف والمهارات والقيم. يعني في ميزة دائما نحن بنعتز فيها اللي هي الطالب اللي بيخرج على سوق العمل حامل شهادة عليها ختم جامعة بيت لحم. الحقيقة هاي يعني تعد قيمة مضافة، معروف انه تعد قيمة مضافة بالنسبة لهذا الطالب، وهذا الطالب طلبه بيلقى استحسان من قبل أرباب العمل، وهي الشغلة طول عمرها جامعة بيت لحم تفتخر فيها ولا تزال تفتخر فيها، وإن شاء الله دائما بضلها تفتخر فيها. كمان شغلة مها، شيء كتير مهم إنه جامعة بيت لحم دائما تهتم بالطالب منذ أول يوم التحاقه بالجامعة، والجدير بالذكر أنه تم حديثاً عمل دراسة معمقة واستحداث لجميع متطلبات الجامعة اللي كانت تطرح على مدى سنوات، تم تحديثها بحيث أنه يكون الهدف منها إعداد الطالب لحياته في الجامعة، وليس فقط ذلك وإنما ما بعد الحياة الجامعية سواء لسوق العمل أو سواء حياته العادية في المجتمع. فهاي الموثقات اللي تم استحداثها بتركز على صقل معارف الطالب وتنمية مهاراته، وليس الجانب المعرفي في شخصية الطالب فقط وإنما صقل مهاراته، تنمية مهارات القرن 21 ومهارات الحياة بتساعده على أنه يكون عنده مهارات جيدة في التفكير الناقد، التواصل، العمل الجماعي، حل المشكلات، المهارات القيادية، استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بالإضافة لتعزيز مسؤوليته المجتمعية. المضبوط المساقات هاي رح تطرح في فصل خريف 2026، وإن شاء الله دائما حيضل في مراجعة دورية ودراسة لطبيعة المخرجات التعليمية والتطوير بشكل مستمر.
0: نعم دكتورة، يعني نحكي شوية عن الكليات والبرامج الأكاديمية والتخصصات الموجودة بالجامعة. أكيد هي الجامعة يعني غنية عن التعريف، يعني هي كل المحافظات بتعرف جامعة بيت لحم، يعني قديش هي مهمة مش بس في بيت لحم، في كل المحافظات. ولكن خلينا نحكي شوي ونعطي نبذة للمستمعين يعني عن الكليات والبرامج الأكاديمية والتخصصات. تفضلي دكتورة.
1: نعم المضبوط، يعني مثل ما انت قلتي يعني جامعة بيت لحم غنية عن التعريف وهي معروفة بتخصصاتها. في عنا خمس كليات إضافة لمعهد إدارة الفنادق والسياحة، في برامج كانت موجودة أصيلة منذ نشأة جامعة بيت لحم، تم إضافة برامج جديدة عليها، تم استحداث البرامج الموجودة لحتى تواكب العصر الرقمي وسوق العمل. فبشكل عام خليني أعطي نبذة سريعة عن البرامج وأضوي شوي على التخصصات اللي تم اعتمادها حديثا وستطرح في فصل
0: التخصصات الجديدة قصدك يعني.
1: نعم صحيح.
0: تفضلي. نعم.
1: التخصصات الحديثة، في عنا كلية الآداب بسبع تخصصات مختلفة، واحد منها جديد تم اعتماده. في عنا برنامج من البرامج الموجودة، الإعلام التفاعلي والاتصال، لغة إنجليزية، أدابها والتواصل، دراسات دينية، علم نفس الطفولة والمراهقة، خدمة اجتماعية، برنامج الآثار والتراث الثقافي، والبرنامج الحديث اللي تم اعتماده هو برنامج اللغة العربية التطبيقية وصناعة المحتوى. خليني مها بس بعد إذنك بس أتوقف هون عند برنامج مهم جدا هون اللي هو الآثار والتراث الثقافي.
0: نعم.
1: الحقيقة قلنا ولا نزال نقول أنه هذا البرنامج جدا مهم للنشء والجيل الجديد. ليش؟ لأنه مهم يضلوا متعرفين على تراثنا الثقافي، على آثارنا، متمسكين فيه في ظل أي محاولات لطمس وتهويد تراثنا الثقافي. فكتير بنصح الطلبة أنه يلتحقوا بهذا البرنامج، خصوصا أنه في له مجال واسع.
0: هو برنامج جديد دكتورة صح؟
1: هو في السنوات القليلة الماضية تم طرحه. نعم.
0: كان موجود. نعم
1: نعم, نعم. كان موجود ولكن حديثا. وهذا البرنامج له كثير مجال للعمل، في مجال السياحة، في المتاحف، في البعثات الدولية، في مراكز الأبحاث، في إلى آخره. فمننصح الطلبة لأنه يلتحقوا فيه. هلأ البرنامج الجديد هو اللغة العربية التطبيقية وصناعة المحتوى. أهمية هذا البرنامج تكمن من أهمية لغتنا العربية الجميلة الأصيلة، هي لغتنا الأم، مثل ما قلنا إنه هي جزء من هويتنا ومن ثقافتنا، وإحنا مسؤوليتنا إنه نحافظ عليها ونطور استخدامها بما يتناسب مع العصر اللي نحن عايشين فيه. ما بدنا إياها لغة جامدة ينظر لها لأنها لغة جامدة، وإنما لازم الكل يعرف إنه نقدر نستخدمها في سياقنا وفي عصرنا الحديث. بتعلم الطالب في هذا البرنامج مهارات الكتابة الاحترافية، تحرير اللغوي، تحرير النصوص والخطابات، صناعة المحتوى الإعلامي والرقمي، بالإضافة لتوظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في خدمة اللغة العربية. أيضا بتعلم مهارات القراءة التحليلية، الكتابة الدقيقة، التواصل الشفوي. الخريجين عندهم فرص كتير للعمل من خلال هذا البرنامج في التعليم، ممكن أنه يصير أستاذ لغة عربية، وليس فقط ذلك، عنده كتير مجالات للعمل في سوق العمل، عنده فرص للعمل في التحرير، في دور النشر، في المؤسسات الثقافية، الإعلام، صناعة المحتوى، العلاقات العامة إلى آخره.
0: نعم.
1: خليني أروح مها على كلية العلوم التطبيقية والتكنولوجيا والهندسة. عندنا برامج مختلفة مثل هندسة الطاقة المستدامة، كيمياء دوائية صناعية، علوم طبية مخبرية، محاكاة محوسبة في العلوم والهندسة، هندسة البرمجيات. والجدير بالذكر أنه تم أيضا حديثا اعتماد برنامج دبلوم متوسط وهو الميكروبيولوجيا الغذائية. الحقيقة لم يتم طرحه في فصل خريف 2026، وإنما سيتم طرحه إن شاء الله في فصل ربيع 2027. وهذا البرنامج فريد من نوعه جدا مهم، لأنه بيعنى بسلامة الأغذية في الميادين المختلفة، سواء في الفنادق، سواء في المطاعم، سواء في الأشخاص اللي عندهم أعمال خاصة، بزنس خاص فيهم إلى آخره. عندنا كلية إدارة الأعمال بتخصص المحاسبة، إدارة الأعمال، والبرنامج الحديث اللي تم اعتماده وطرحه، والحقيقة أنه كتير عليه إقبال من قبل الطلبة للالتحاق فيه، هو التسويق الرقمي التفاعلي. هذا البرنامج جاء استجابة للتحول الرقمي الكبير اللي بيشهده العالم، فمعظم الشركات بتعرفي معها والمؤسسات بتعتمد على التسويق الرقمي حاليا.
0: نعم.
1: للوصول لعملائها.
0: نعم.
1: مشان هيك بيحتاج سوق العمل لخريجين بيمتلكوا مهارات عالية في إدارة الحملات الرقمية، إدارة منصات التواصل الاجتماعي، صناعة المحتوى، تحليل البيانات ومحركات البحث والإعلانات الرقمية إلى آخره. فجاء هذا البرنامج استجابة لهذا التيار والتوجه والترند اللي مطلوب جدا في سوق العمل. عندنا كلية التمريض والعلوم الصحية بتخصصاتها المختلفة اللي عليها أيضا إقبال كبير، خصوصا التمريض. عندنا القبالة، التمريض، علاج النطق وعلم السمع، واللي هو جدا برنامج مهم، وننصح الطلبة إنه يلتحقوا فيه لأهميته. عندنا العلاج الوظيفي الطبيعي والعلاج الطبيعي أيضا. عندنا كلية التربية بتخصصاتها المختلفة اللي هي من أولى الكليات اللي قامت عليها جامعة بيت لحم، وإحنا محتاجين على مستوى الوطن كله إنه تضلها هاي الكليات متأصلة موجودة في ظل أي محاولات لطمس الرؤية التربوية والهوية الفلسطينية التربوية. كلية التربية بتضم برامج مختلفة زي تدريس المرحلة الأساسية الدنيا، تدريس رياض الأطفال، تدريس المرحلة الأساسية العليا، تخصص لغة عربية ولغة إنجليزية. وتم استئناف الحقيقة برنامج تدريس المرحلة الأساسية العليا رياضيات، لأنه لقينا أنه في الميدان التربوي جدا هذا التخصص مطلوب، إضافة إلى برامج الدبلوم. عندنا معهد إدارة الفنادق والسياحة أصلا أيضا بيتخصص بكالوريوس إدارة الفنادق ودبلومات الإرشاد السياحي وإدارة مكاتب السياحة والسفر. وانت بتعرفي مها انه بلادنا الفلسطينية قائمة واقتصادها قائم على السياحة، فجدا هذا البرنامج مهم كان موجود ولا يزال موجود، ومهم جدا كمان انه يفكروا فيه الطلبة، يلتحقوا فيه لحتى يحيوا اقتصاد البلد اللي اصلا قائم على السياحة.
0: نعم دكتورة، يعني لو بدنا نتحدث شوي عن كيفية القبول والتسجيل بالفترة الحالية وكيف الإقبال على التخصصات.
1: انت بتعرفي مها انه بيع الطلبات بلش قبل الاعلان عن نتائج التوجيه، حتى
0: صحيح.
1: الوقت اللي كانوا طلبة التوجيه لا يزالون على المقاعد بيقدموا في امتحاناتهم. رح تضلها فترة التسجيل مستمرة لحد تقريبا منتصف شهر 8. في عنا إقبال، في عنا تنافس على البرامج، إقبال على التخصصات المختلفة لدرجة إنه في بعض البرامج شارفت على إنه نوقف قبول الطلبة فيها من كتر ما في عليها إقبال من قبل الطلبة. مشان هيك دائما ننصح الطلاب إنه التقديم المبكر بيزيد من فرصة قبولهم والتحاقهم في التخصصات المختلفة، فدائما ننصحهم إنه يفوتوا على مواقع الجامعة، إنه يتعرفوا على التخصصات المختلفة. وبحب أنوه لشغلة كتير مهمة، الطالب مهم جدا إنه يعرف توجهه، يكون عارف إيش توجهه، إيش التخصص اللي بحبه، إنه ما يتأثر بأي أقاويل وأي ضغوطات حواليه.
0: ما هذا دكتورة يعني المفروض يكون يعني ينشغل معاه هو يعني بالمدرسة، يعني آخر سنة حتى صحيح. إنه يكون عارف وين بده يروح وين بده يتوجه، يعني حتى نكسب الوقت أكثر. دكتورة تحكي لنا شوي سريعا إذا سمحتي عن برامج الماجستير والمنح.
1: نعم نعم، في عنا الحقيقة عدة برامج ماجستير في جامعة بيت لحم، هلا بستعرضها بشكل سريع. مهم جدا الجميع يعرفوا انه في عنا منح تصل لغاية 25% للطلاب اللي بتحقوا ببرامج الماجستير في جامعة بيت لحم، ودائما فترة الالتحاق وتقديم الطلبات هي حتستمر لمنتصف شهر 8. أيضا ننصح الطلبة إنه يقدموا بشكل مبكر لهاي التخصصات، لأنه بالفعل في عليها أيضا إقبال، وبسبب اهتمام دائما جامعة بيت لحم بالنوعية وليس الكمية، يعني أكيد في عنا عدد معين من الطلبة حيتم قبولهم في كل برنامج، فننصح الطلاب إنه يأخذوا هذا الأمر بعين الاعتبار ويقدموا طلبات مبكرة. البرامج، في عنا برنامج ماجستير البيداغوجيا الإبداعية والممارسات المجتمعية في كلية التربية، عنا برنامج جدا مهم في التعليم الجامع وصعوبات التعلم أيضا في كلية التربية. الجدير بالذكر إنه البرنامج هذا فيه نوع من أنواع التعاون مع دبلن سيتي يونيفرسيتي اللي هي جامعة في إيرلندا، بتم تقديم محاضرات مشتركة مع الشركاء الإيرلنديين. نعم. وحيتم أيضا توطيد، مفكرين أنه نوطد هذه الشراكة بشكل أكبر لتدريس مساقات مختلفة مشتركة أكثر، زائد أنه التبادل الطلابي بين الجامعتين في هذا البرنامج.
0: نعم.
1: هذا البرنامج جدا مهم. نعم جدا مهم، لأنه بيعنى بفئة صعوبات التعلم وكيفية التعامل معهم في الصفوف الاعتيادية، واللي هو شيء كتير مهم لكل معلم. أنا ماجستير علم النفس العصبي والاضطرابات النمائية، ماجستير خدمة اجتماعية، ماجستير تنمية وتعاون دولي، ماجستير في علوم الجينوم والطب الجزيئي، وهو مشترك مع برنامج ماجستير مع جامعة بوليتكنيك فلسطين. عندنا ماجستير في مكافحة وضبط العدوى وماجستير في الدراسات السياحية.
0: نعم يعني نتمنى التوفيق دائما للجميع. أنا بدي أشكرك لضيق الوقت الدكتورة غريس الياس نائب الرئيس المساعد للشؤون الأكاديمية في جامعة بيت لحم، شكرا كل التوفيق نتمنى لطلبتنا الأعزاء، ويعطيك ألف عافية دكتورة.
1: يزيدك ألف عافية وشكرا مها
0: حبيبتي، شكرا كتير.
1: الله يخليك.
0: مستمعين هذا البرنامج برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. وصلنا لنهاية برنامجنا، شكرا لمتابعتكم. أبجد هوز حطي كلام صعب على نعم الهندسة الإذاعية، شكرا لإلك. تحياتي كانت معكم بالعدد والتقديم مها يوسف. منصب على رشا ومنصب على زميلنا أنس القاضي، ومنتمنى التوفيق ويوم خير وبركة وأمن وسلام ومحبة على الجميع. إن شاء الله نلتقي فيكم بكرة بنفس الموعد، إلى اللقاء.
2: في كل صباح يوم جديد، معكم من راديو بيت لحم 2000، يسعد صباح كل مستمعينا.
3: احنا من ناشد الرئيس البلدية نقابة المهندسين.
2: يوم جديد بيجمع كل شي بيهمكم من اخبار، قضايا، فقرات منوعة.
4: يوم جديد من الاحد وحتى الخميس من 8 وحتى 10 صباحا. هذا البرنامج برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

0: مصرف الصفا، الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، أونصة ذهب شهريا، و2 كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-24-21 أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
2: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: حياتنا.
1: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
2: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
3: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

0: النشرة العاشرة صباحاً، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلاً بكم. لقي مواطن يبلغ من العمر 61 عاماً مصرعه وأصيبت مواطنة أخرى بجروح متوسطة صباح اليوم جراء حادث سير وقع على طريق زعتر جنوب مدينة نابلس. وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العميد لؤي رزيقات إن شرطة المرور باشرت التحقيق للوقوف على ملابسات هذا الحادث. كانت مصادر صحفية تحدثت عن حادث سير وقع بين شاحنتين فلسطينيتين على شارع 60 عند مفترق زعترة بالقرب من مدينة نابلس. هاجم مستوطنون صباح اليوم مركبة تجارية شرق مدينة نابلس، وأفادت مصادر أمنية بأن عددا من المستوطنين هاجموا مركبة تجارية تابعة لشركة الجبريني على طريق عسكر البلد شرق نابلس وحاولوا سرقتها، كما ألحقوا أضرارا ببعض محتوياتها. إلى ذلك اقتحم عشرات المستوطنين فجر اليوم المقامات الإسلامية في بلدة كفر الحارس شمال محافظة سلفيت بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأدوا طقوسا تلمودية داخل المقامات الإسلامية. هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم منزلا قيد الإنشاء ومزرعة في بلدة كفر مالك شرق مدينة رام الله، كما هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منشأتين زراعيتين في بلدة بيت دجن شرق مدينة نابلس. إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم 4 مواطنين من ضاحية كتابة وبلدة بلعة شرق مدينة طول كرم، فيما اعتقل جيش الاحتلال شابا بعد مداهمة بناية سكنية في محيط مستشفى نابلس التخصصي بمدينة نابلس. قال القيادي في حركة حماس غازي حمد إن قصف الاحتلال على غزة أمس والذي أوقع 19 شهيدا وعشرات المصابين يؤكد أن إسرائيل لا تريد اتفاقا، وأضاف أن حركته أوصلت رسالة للوسطاء بأن إسرائيل غير معنية باتفاق وطالبتهم بالتدخل، مشيرا إلى أنه لم يصل إلى حركته حتى اللحظة موقف إسرائيلي بشأن المرحلة الثانية من اتفاق غزة.
2: أنا أعتقد إحنا وصلنا رسالة الوسطاء بأن هذا الأمر يعني أن دولة الاحتلال لا تريد اتفاق ولا تقبل بأي شكل من أشكال الاتفاق، ولذلك يجب أن يتحملوا مسؤولية كاملة في هذا الموضوع، لأنه إحنا سمعنا أنه إذا ذهبنا إلى اتفاق سيكون هناك خطوات إيجابية في تهيئة الأجواء وفي توفير ظروف طيبة وإلى آخره، لكن ما حدث على أرض الواقع أوضح أن إسرائيل هي دولة متمردة عدوانية متعجفة لا تسمع لأحد.
1: وقع زلزال بقوة 5.5 درجات على مقياس ريختر فجر اليوم في محافظة السويس المصرية، ما دفع الهلال الأحمر المصري إلى تفعيل خطة الطوارئ في المدن التي شعرت بالزلزال. وأوضح رئيس قسم الزلازل في المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر أن الزلزال وقع في محافظة السويس وعلى بعد نحو 110 كيلومترات شمال القاهرة. وقد شعر بهذا الزلزال سكان في فلسطين وقبرص والسعودية والأردن ولبنان وسوريا. وأكدت مصادر مطلعة في مطار القاهرة الدولي أن المطار آمن وأن حركة الطيران تسير بصورة طبيعية بعد الإطمئنان على جميع مباني الركاب ومنشآت التشغيل. قال وزير جيش الاحتلال إسرائيل كاتس قائد القيادة الوسطى أفي بلوط بصورة مباشرة عبر التلفزيون معينا دادو باركالياف خلفا له دون علم رئيس الأركان. ووفق وسائل أعلام إسرائيلية فإن خلافات سياسية ورفض بلوط إلغاء قيود فرضت على مستوطن نفذ أعمالا إرهابية ضد فلسطينيين كانت سببا لإقالة كاتس لهذا المسؤول الرفيع من منصبه في قيادة القيادة الوسطى الإسرائيلية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن تتحدث مع الإيرانيين بخصوص شكل المفاوضات وأنها ستبدأ مساء اليوم، مؤكدا أن هناك اتفاقا بشأن مضيق هرمز وأنه سيكون هناك اتفاق أيضا بشأن البرنامج النووي الإيراني. وكشف ترامب عن أن الولايات المتحدة كانت مستعدة لضرب إيران وأن الضربات كانت ستستمر، موضحا أنه كان من المفترض أن يكون هجوما ضخما على إيران وهو الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية. وأشار ترامب إلى أن السعودية والإمارات وقطر وإيران طلبوا منه إلغاء الضربة، مضيفا سنرى ما إن كنا نستطيع التوصل إلى نزع السلاح النووي من الإيرانيين.
3: ما نفعله الآن هو الدخول في محادثات معهم ضمن إطار عمليات تفاوضية. لقد كنا على وشك تنفيذ هجوم كان سيعد الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية، وكان من الممكن أن يتسبب في كارثة كبيرة لهم، لكنهم لم يرغبوا في أن نمضي قدما في ذلك. وبصراحة لم تكن المملكة العربية السعودية ترغب في حدوث ذلك أيضا، فقد كانوا يعتقدون أن التوصل للاتفاق أصبح قريبا جدا.
1: هذا وأعلنت السلطات القضائية الإيرانية اليوم تنفيذ حكم الإعدام بحق شخصين اتهمتهما بالعمل لصالح جهاز الموساد الإسرائيلي. أخيرا إلى حالة الطقس المتوقعة اليوم، يكون الجو حارا وجافا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 3 درجات مئوية. في أمان الله.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل للحجز والاستفسار.

0: 0568611645 أو 0222727048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل. بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.

0: حب زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
1: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

0: وتميز أكبر. الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3. تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
1: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

0: نشرة الحادية عشرة صباحاً، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلاً بكم. وزعت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم إخطارات بهدم عدد من المنشآت التجارية في محيط دوار البادية شرق مدينة جنين بالتزامن مع انتشار عسكري في المنطقة. سبق ذلك أن هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم منزلا قيد الإنشاء ومزرعة في بلدة كفر مالك شرق مدينة رام الله، كما هدمت تلك القوات منشأتين زراعيتين في بلدة بيت دجن شرق مدينة نابلس. في سياق آخر، اقتحم عشرات المستوطنين فجر اليوم المقامات الإسلامية في بلدة كفل حارس شمال محافظة سلفيت بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأدوا طقوسا تلمودية داخل المقامات الإسلامية. يأتي ذلك بينما هاجم مستوطنون صباح اليوم مركبة تجارية تتبع لشركة الجبرين على طريق عسكر البلد شرق نابلس وحاولوا سرقتها، كما ألحقوا أضرارا ببعض محتوياتها. لقي مواطن يبلغ من العمر 61 عاما مصرعه صباح اليوم، وأصيبت مواطنة أخرى بجروح متوسطة جراء حادث سير وقع على طريق زعترة جنوب نابلس. وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العميد لؤي رزقات إن شرطة المرور باشرت التحقيق للوقوف على ملابسات هذا الحادث، وكانت مصادر محلية أفادت بوقوع حادث سير بين شاحنتين فلسطينيتين على شارع 60 عند مفترق زعترة قرب مدينة نابلس. كشفت وثيقة مسربة حصلت عليها قناة كان العبرية اليوم عن تعهد قدمه مجلس السلام لإسرائيل بالعمل على البحث عن دول في مختلف أنحاء العالم لاستقبال أعداد من المرضى والطلاب المتواجدين في قطاع غزة. وبحسب القناة، فإن هذا التعهد الصادر عن المجلس يقرأ كنوع من التعويض الفعلي عقب تراجع فرص تطبيق طرح التهجير القسري لسكان القطاع، وهو المخطط الذي سبق وأن طرح علنا بداية الحرب. وأشارت القناة إلى أن هذا المسعى الجديد لنقل المرضى والطلاب للخارج قد يحقق جزءا من أهداف مخططات التهجير الإسرائيلية، حتى وإن جاء بأعداد وهيئة تختلف عن الحجم الأكبر الذي صمم وأعد له سلفا في الخطط الإسرائيلية المعلنة. وتأتي هذه الوثيقة بعد انسداد الطريق أمام المخطط الإسرائيلي الذي برز في بداية الحرب، والذي كان يهدف إلى الإجلاء الجماعي والتهجير القسري لسكان قطاع غزة. قال القيادي في حركة حماس غازي حمد إن قصف الاحتلال على غزة يوم أمس، والذي أوقع 19 شهيدا وعشرات الجرحى، يؤكد أن إسرائيل لا تريد اتفاقا. وأضاف أن حركته أوصلت رسالة للوسطاء بأن إسرائيل غير معنية باتفاق وطالبتهم فيها بالتدخل، مشيرا إلى أنه لم يصل لحركته حتى الآن موقف إسرائيلي بشأن المرحلة الثانية من اتفاق غزة.
2: أنا أعتقد إحنا أوصلنا رسالة للوسطاء بأن هذا الأمر يعني أن دولة الاحتلال لا تريد اتفاق ولا تقبل بأي شكل من أشكال الاتفاق، ولذلك يجب أن يتحملوا مسؤولية كاملة في هذا الموضوع، لأنه إحنا سمعنا أنه إذا ذهبنا إلى اتفاق سيكون هناك خطوات إيجابية في تهيئة الأجواء وفي توفير ظروف طيبة وإلى آخره، لكن ما حدث على أرض الواقع أوضع أن إسرائيل هي دولة متمردة عدوانية متعجفة لا تسمع لأحد.
1: أقال وزير جيش الاحتلال إسرائيل كاتس قائد المنطقة الوسطى في الجيش آفي بلوت على الهواء مباشرة. وأوضحت القناة الثانية عشر العبرية أن قرار إقالة بلوت جاء بعد اتهامه بمخالفة تعليمات المستوى السياسي في سابقة هي الأولى من نوعها. وقالت صحيفة معارف العبرية أنه خلال الأسبوع الماضي نشب خلاف بين بلوط وكاتس بسبب طعن لدى مكتب المدعي العام في قرار لجنة الاستئناف العسكري بعدم تجديد أمر إبعاد صادر بحق مستوطن وناشط يميني متطرف يشتبه في تورطه في هجوم عنيف على قرية خربة حمصة بالأغوار في مارس آذار الماضي. من جهتها أفادت مصادر عبرية بأن رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زمير أعلن وقف تعيين ضباط جدد برتبة لواء حتى بداية العام القادم في إشارة ضمنية منه إلى رفضه تنفيذ تعليمات كاتس بإقالة قائد المنطقة الوسطى. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن تتحدث مع الإيرانيين بخصوص شكل المفاوضات التي ستبدأ مساء اليوم، مؤكدا أن هناك اتفاقا بشأن مضيق هرمز وأنه سيكون هناك اتفاق أيضا بشأن البرنامج النووي الإيراني. وكشف ترامب عن أن الولايات المتحدة كانت مستعدة لضرب إيران وأن الضربات كانت ستستمر، موضحا أنه كان من المفترض أن يكون هذا الهجوم الضخم على إيران الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية. وأشار إلى أن السعودية والإمارات وقطر وإيران طلبوا منه إلغاء الضربة، مضيفا سنرى ما إن كنا سنستطيع التوصل إلى نزع السلاح النووي من الإيرانيين.
3: ما نفعله الآن هو الدخول في محادثات معهم ضمن إطار عمليات تفاوضية. لقد كنا على وشك تنفيذ هجوم كان سيعد الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية، وكان من الممكن أن يتسبب في كارثة كبيرة لهم، لكنهم لم يرغبوا في أن نمضي قدما في ذلك. وبصراحة لم تكن المملكة العربية السعودية ترغب في حدوث ذلك أيضا، فقد كانوا يعتقدون أن التوصل للاتفاق أصبح قريبا جدا.
1: إلى ذلك، أعلنت السلطات القضائية الإيرانية اليوم تنفيذ حكم الإعدام بحق شخصين اتهمتهما بالعمل لصالح جهاز الموساد الإسرائيلي. إلى حالة الطقس المتوقعة، يكون الجو اليوم حارا وجافا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية. في أمان الله.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

تحبون الاستماع، أما نحن فنعشق الإبداع. راديو بيت لحم 2000، الأولى في بيت لحم.

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3. بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل

دبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015، بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811، الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

أنتم تحبون الاستماع، أما نحن فنعشق الإبداع. راديو بيت لحم 2000، الأولى في بيت لحم.

على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيه ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
2: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

0: النشرة الثانية عشر ظهرا، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. وزعت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم إخطارات بهدم عدد من المنشآت التجارية في محيط دوار البادية شرق مدينة جنين بالتزامن مع انتشار عسكري في المنطقة. إلى ذلك هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم منزلا قيد الإنشاء ومزرعة في بلدة كفر مالك شرق مدينة رام الله، فيما هدمت قوات الاحتلال منشأتين زراعيتين في بلدة بيت دجن شرق مدينة نابلس. في سياق قريب اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مواطنا ونجله في بلدة يطا جنوب الخليل. وذكرت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن جهاد إبراهيم مر ونجله إبراهيم عقب محاولتهما التصدي لمستوطنين أطلقوا مواشيهم في محيط مساكن المواطنين وخربوا مزروعاتهم وممتلكاتهم. وهجم مستوطنون صباح اليوم مركبة تجارية تابعة لشركة الجبريني على طريق عسكر البلد شرق مدينة نابلس وحاولوا سرقتها، كما ألحقوا أضرارا ببعض محتوياتها. وكان عشرات المستوطنين اقتحموا فجر اليوم المقامات الإسلامية في بلدة كفل حارس شمال محافظة سلفيت وأدوا طقوسا تلمودية بحماية مشددة من قوات الاحتلال. لقي مواطن يبلغ من العمر 61 عاما مصرعه وأصيبت مواطنة أخرى بجروح متوسطة صباح اليوم جراء حادث سير وقع بين شاحنتين على طريق زعترة جنوب نابلس. وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العميد لؤي رزيقات إن شرطة المرور باشرت التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث. كشفت وثيقة مسربة حصلت عليها قناة كان العبرية اليوم عن تعهد قدمه مجلس السلام لإسرائيل بالعمل على البحث عن دول في مختلف أنحاء العالم لاستقبال أعداد من المرضى والطلاب المتواجدين في قطاع غزة. وبحسب ما أوردته القناة العبرية يقرأ هذا التعهد الصادر عن المجلس كنوع من التعويض الفعلي عقب تراجع فرص تطبيق طرح التهجير القسري لسكان القطاع، وهو المخطط الذي سبق وأن طرح علنا بداية الحرب. وأشارت القناة إلى أن هذا المسعى الجديد لنقل المرضى والطلاب للخارج قد يحقق جزءا من أهداف مخططات التهجير الإسرائيلية، حتى وإن جاء بأعداد وهيئة تختلف عن الحجم الأكبر الذي صمم وأعد له سلفا في الخطط الإسرائيلية. وتأتي هذه الوثيقة بعد انسداد الطريق أمام المخطط الإسرائيلي الذي برز في بداية الحرب وكان يهدف إلى الإجلاء الجماعي والتهجير القسري لسكان قطاع غزة. إلى ذلك قالت قناة ريشت كان العبرية إن نيكولاي ميلادينوف المسؤول في مجلس السلام في طريقه إلى إسرائيل للقاء رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وكبار المسؤولين الإسرائيليين بعد التقدم الحاصل في مفاوضات القاهرة. في هذا الإطار قال القيادي في حركة حماس غازي حمد إن قصف الاحتلال على غزة أمس والذي أوقع 19 شهيدا وعشرات المصابين يؤكد أن إسرائيل لا تريد اتفاقا، مضيفا أن حركته أوصلت رسالة للوسطاء بأن إسرائيل غير معنية باتفاق وطالبتهم بالتدخل، مشيرا إلى أنه لم يصل لحركته إلى الآن موقف إسرائيلي بشأن المرحلة الثانية من اتفاق غزة.
2: أنا أعتقد إحنا وصلنا رسالة الوسطاء بأن هذا الأمر يعني أن دولة الاحتلال لا تريد اتفاق ولا تقبل بأي شكل من أشكال الاتفاق، ولذلك يجب أن يتحمل مسؤولية كاملة في هذا الموضوع، لأنه إحنا سمعنا أنه إذا ذهبنا إلى اتفاق سيكون هناك خطوات إيجابية في تهيئة الأجواء وفي توفير ظروف طيبة وإلى آخره، لكن ما حدث على أرض الواقع أوضع أن إسرائيل هي دولة متمردة عدوانية متعجفة لا تسمع لأحد.
1: أفادت وسائل إعلام إسرائيلية باندلاع نزاع بين قيادة جيش الاحتلال ووزير الجيش إسرائيل كاتس بعد قرار قائد المنطقة الوسطى المسؤول عن الضفة الغربية إصدار عقاب إداري إجرائي لأحد المستوطنين الذين يعتدون على الفلسطينيين، مما أدى إلى إقالة وزير الدفاع لقائد القيادة الوسطى مباشرة عبر التلفزيون. وقالت صحيفة معاريف إن نزاعا بين قيادة الجيش ووزير الجيش نشب على خلفية قرار قائد المنطقة الوسطى والمسؤول عن الضفة الغربية في الجيش أفي بالوت بإصدار عقاب إداري إجرائي لمستوطن اعتدى على فلسطينيين. وجراء ذلك أعلن كاتس مساء أمس على الهواء مباشرة عبر القناة 14 عن قراره إقالة قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال وتعيين دادو بار خليفة له في المنصب. وأشارت وسائل إعلام عبرية إلى أن القرار أثار غضبا في جيش الاحتلال الذي اعتبره خطوة سياسية. وصرح رئيس الأركان إيال زمير بأن كلام كاتس لا يتطابق مع نيته، مشيرا إلى أنه لا ينوي استبدال قادة المناصب الرئيسية خلال هذه الفترة. أخيرا إلى حالة الطقس، يبقى الجو حارا وجافا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل السنوي العام بحوالي 3 درجات مئوية. في أمان الله.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3. بتوجيهي أو بدون توجيهي، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد.

وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

0: مع مصرف الصفا، الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، أونصة ذهب شهريا، و2 كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي للسماء اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

0: حطينا
1: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد لا يقلد.
2: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيه ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

0: النشرة الواحدة ظهرا يقرأها أنس أهلا بكم. قال ناطق باسم الشرطة العميد لؤي رزيقات إن مواطنة تبلغ من العمر 48 عاما توفيت متأثرة بجراحها الخطيرة التي أصيبت بها الأسبوع الماضي جراء تعرضها لحادث سير بعد سقوط قطعة حديد من رافعة شوكية عليها في بلدة بيت أولى غرب الخليل. وكان مواطن يبلغ من العمر 61 عاما لقي مصرعه صباح اليوم فيما أصيبت مواطنة أخرى بجروح متوسطة جراء حادث سير وقع بين شاحنتين على طريق الزعتر جنوب مدينة نابلس. وقال رزيقات إن شرطة المرور باشرت التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث. حمل رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين رائد أبو الحمص سلطات الاحتلال الإسرائيلي وأدواتها المسؤولية الكاملة عن حياة الطبيب الفلسطيني مازن الرنتيسي المحتجز في سجن عوفر. وكان الرنتيسي وهو الملقب بطبيب الفقراء أو طبيب الغلابة اعتقل بعد مداهمة منزله في حي الطير بمدينة رام الله فجر 22 من حزيران يونيو الماضي. وقال أبو حمص في تصريح صحفي إنه أمام الكلمات والجمل التي نقلت من خلال المحامية التي زارت الطبيب الرنتيسي تسقط المنظومة الأخلاقية والإنسانية على وجه الكرة الأرضية، ودعا كافة أطباء العالم والقطاع الصحي وكافة النقابات والاتحادات المختصة في هذا الشأن ومنظمة الصحة العالمية إلى تنظيم وقفة عالمية تضامنا مع الطبيب الرنتيسي وزملائه الأطباء المعتقلين داخل السجون الإسرائيلية. وكانت زيارة الطبيب الرنتيسي مؤخرا كشفت عن الجريمة التي تمارس بحقه وبحق الأسرى في سجن عوفر، إذ حرم من أدويته ورفضت جميع طلباته لمقابلة طبيب، واقتصر الفحص الطبي على قياس نبضه فقط. كما فقد الأسير الدكتور الرنتيسي الكثير من وزنه بسبب سوء الطعام المقدم بكميات قليلة، والذي وصفه بأنه غير صالح للأكل، وأجبر على السير منحنيا ويداه مكبلتان مع تعرضه للإهانة والشتائم. هاجم مستوطنون مسلحون بحماية جنود الاحتلال الإسرائيلي اليوم منازل المواطنين من عائلة دغامين في خربة الخرابة جنوب شرق بلدة السموع جنوب الخليل. إلى ذلك هاجم مستوطنون مركبة تجارية شرق مدينة نابلس صباح اليوم وحاولوا سرقتها، كما ألحقوا أضرارا ببعض محتوياتها. وكان عشرات المستوطنين اقتحموا فجرا المقامات الإسلامية في بلدة كفل حارس شمال محافظة سلفيت وأدوا طقوسا تلمودية داخل المقامات بحماية مشددة من قوات الاحتلال. وزعت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم إخطارات بهدم عدد من المنشآت التجارية في محيط دوار البادية شرق مدينة جنين بالتزامن مع انتشار عسكري في المنطقة. وكانت قوات الاحتلال هدمت صباح اليوم منزلا قيد الإنشاء ومزرعة في بلدة كفر مالك شرق رام الله، كما هدمت قوات الاحتلال منشأتين زراعيتين في بلدة بيت دجن شرق مدينة نابلس. كشفت وثيقة مسربة حصلت عليها قناة كان العبرية اليوم عن تعهد قدمه مجلس السلام لإسرائيل بالعمل على البحث عن دول في مختلف أنحاء العالم لاستقبال أعداد من المرضى والطلاب المتواجدين في قطاع غزة. وبحسب ما أوردته القناة العبرية يقرأ هذا التعهد الصادر عن المجلس كنوع من التعويض الفعلي عقب تراجع فرص تطبيق طرح التهجير القسري لسكان القطاع، وهو المخطط الذي سبق وأن طرح علنا بداية الحرب. وتأتي هذه الوثيقة بعد انسداد الطريق أمام المخطط الإسرائيلي الذي برز بداية الحرب والذي كان يهدف إلى الإجلاء الجماعي والتهجير القسري لسكان القطاع. إلى ذلك قال القيادي في حركة حماس غازي حمد إن قصف الاحتلال على غزة أمس والذي أوقع 19 شهيدا وعشرات المصابين يؤكد أن إسرائيل لا تريد اتفاقا.
1: أنا أعتقد إحنا وصلنا رسالة وسطاء بأن هذا الأمر يعني أن دولة الاحتلال لا تريد اتفاق، ولا تقبل بأي شكل من أشكال الاتفاق، ولذلك يجب أن يتحملوا مسؤولية كاملة في هذا الموضوع، لأنه إحنا سمعنا أنه إذا ذهبنا إلى اتفاق سيكون هناك خطوات إيجابية في تهيئة الأجواء وفي توفير ظروف طيبة وإلى آخره، لكن ما حدث على أرض الواقع أوضح أن إسرائيل هي دولة متمردة عدوانية متعجفة لا تسمع لأحد.
0: أخيرا إلى حالة الطقس، يبقى الجو حارا وجافا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل السنوي العام بحوالي 3 درجات مئوية. دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0222-72-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
2: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية.

سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

مع مصرف الصفا، الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، اونصة ذهب شهريا، و2 كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: حياتنا.
1: بن الحمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
2: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

0: النشرة الثانية مساء، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. حمل رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين رائد أبو الحمص سلطات الاحتلال الإسرائيلي وأدواتها المسؤولية الكاملة عن حياة الطبيب مازن الرنتيسي المحتجز في سجن عوفر. واعتقل الطبيب الرنتيسي الملقب بطبيب الفقراء بعد مداهمة منزله في حي الطير بمدينة رام الله يوم 22 من حزيران يونيو الماضي. وكانت زيارة الطبيب الرنتيسي مؤخرا كشفا للجريمة التي تمارس بحقه وبحق الأسرى في سجن عوفر، إذ حرم من أدويته ورفضت جميع طلباته لمقابلة طبيب، واقتصر الفحص الطبي على قياس نبضه فقط. كما فقد الرنتيسي الكثير من وزنه بسبب سوء الطعام المقدم بكميات قليلة، والذي وصفه للمحامية بأنه غير صالح للأكل، وأجبر على السير منحنيا ويداه مكبلتان مع تعرضه للإهانة والشتائم. وقال أبو الحمص في تصريح صحفي إنه أمام الكلمات والجمل التي نقلت من خلال المحامية التي زارت الطبيب الرنتيسي تسقط المنظومة الأخلاقية والإنسانية عن وجه الكرة الأرضية. قال الناطق باسم الشرطة العميد لؤي رزقات إن مواطنة تبلغ من العمر 48 عاما توفيت متأثرة بجراحها الخطيرة التي أصيبت بها الأسبوع الماضي جراء تعرضها لحادث سير بعد سقوط قطعة حديد من رافعة شوكية عليها في بلدة بيت أولى غربي الخليل. هذا وتوفي مواطن يبلغ من العمر 61 عاما صباح اليوم، وأصيبت مواطنة أخرى بجروح متوسطة جراء حادث سير وقع بين شاحنتين على طريق زعتر جنوب نابلس، فيما أشار الرزقات إلى أن شرطة المرور باشرت التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث. قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبردين إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل حربها الشاملة على الشعب الفلسطيني رغم ما تم الإعلان عنه من اتفاق لتطبيق المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار. وأضاف أن الإعلان عن الاتفاق على تنفيذ المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار وكأنه اتفاق على الورق وموت على الأرض، ولم يفضي إلى وقف شامل للعدوان وحماية للشعب الفلسطيني، محذرا من استهتار الاحتلال بالجهود الدولية لوقف جرائم الإبادة التي يتعرض له الشعب الفلسطيني. كما حذر أبوردين من خطورة استمرار الاحتلال في استهداف المخيمات والقرى الفلسطينية وتدميرها، مؤكدا أن هذه المخططات تأتي استكمالا للحرب الشاملة التي تستهدف المس بالوجود الفلسطيني وتصفية قضية اللاجئين. هاجم مستوطنون مسلحون بحماية جنود الاحتلال اليوم منازل المواطنين من عائلة الدغامين في خربة الخرابة جنوب شرق بلدة السموع جنوب الخليل. إلى ذلك هاجم مستوطنون مركبة تجارية شرق مدينة نابلس وحاولوا سرقتها، كما ألحقوا أضرارا ببعض محتوياتها، فيما اقتحم عشرات المستوطنين المقامات الإسلامية في بلدة كفل حارس شمال محافظة سلفيت بحماية مشددة من قوات الاحتلال، وأدوا طقوسا تلمودية داخل المقامات. وزعت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم اخطارات بهدم عدد من المنشآت التجارية في محيط دوار البادية شرق مدينة جنين بالتزامن مع انتشار عسكري في المنطقة. وهدمت قوات الاحتلال منزلا قيد الإنشاء صباح اليوم ومزرعة في بلدة كفر مالك شرق رام الله، كما هدمت منشأتين زراعيتين في بلدة بيت دجن شرق مدينة نابلس. أعلن رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زمير أنه لن يعين جنرالات في مناصب رفيعة قبل بداية العام 2027 في خطوة توحي بتمرد الجيش ضد وزير الأمن إسرائيل كاتس، الذي أعلن خلال مقابلة تلفزيونية أمس عن إقالة قائد المنطقة أو القيادة الوسطى أفي بلوط من منصبه وتعيين دادو بار كاليفا مكانه. وأبلغ زمير هيئة الأركان العامة اليوم أنه لن يعين الجنرالات قبل بداية العام المقبل، وقال إن قراره هذا يأتي بسبب الانتخابات العامة التي ستجري في أواخر تشرين الأول أكتوبر المقبل، علما أن زمير لم يكن على علم مسبق بإقالة بلوط ولم يوافق عليها. وفي أعقاب الضجة التي أحدثها كاتس إثر إقالة بلوط والانتقادات ضده، ادعى أنه لم يعلن عن إقالة بلوط وأن التقارير حول ذلك كاذبة. لحالة الطقس غدا، يكون الجو حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي درجتين مئويتين. إلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0222-72-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد شارع النهضة 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية عمارة الأرز 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه عمارة الأمل 02-274-7811. الخليل عين سارة مقابل إسعاد الطفولة 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يدا بيد نحو المستقبل. أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة

0: دائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
1: أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
2: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
3: حديث البلد، حلو البلد في العصرية، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل.
4: حلو البلد في العصريات، أنا لن أنافق لو وضعوا في كفي المغارب والمشارق، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل. حديث البلد بحجم بلد،
3: بحجم بلد.
5: كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي.
3: حديث البلد،
4: فحديثي معكم أصبح على الملأ. حديث البلد من الأحد إلى الخميس معي أنا سمر الدبس.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: هذا البرنامج برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي. القصراوي عالم من التسالي.

0: يشهد الله الزمان. أنا حلمي كلمة واحدة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، تحياتنا لكم، أهلا وسهلا فيكم جميعا بحلقة جديدة من حديث البلد على الهواء مباشرة. حديث البلد بالتعاون مع شركة القصرة والتجارية الصناعية عالم من التسالي، كل منتجات متوفرة بالأسواق بجودة عالية وبأسعار معقولة. حديث البلد لليوم الاثنين 3/8/2026 تلت دقائق بعد الساعة 3 باستديوهات راديو بيت لحم 2000 على الموجة 106.3 ومرح أفأم من الخليل على الموجة 100.8 أفأم. موجودين بالإضافة للموجة على فيسبوك مرح أفأم لايف، وموجودين من خلال صفحة فيسبوك بيت لحم 2000 وأيضا من خلال تلفزيون التفاعلي ومنصة تيك توك.
0: أنت أجمل وأنت أغلى وأنت أعظم من الكراسي.
1: فوتوا واتركوا تعليقاتكم، رح أقرأها على الهواء مباشرة، وإن شاء الله بهالساعة من الوقت نقدر نفيدكم ونسليكم ونطلعكم على آخر الأخبار المحلية والعالمية. أهلا بكل الأصدقاء اللي بلشوا ينضموا من خلال تيك توك، أيضا حسين رشيد شكرا على المتابعة، أهلا وسهلا. معتصم تحياتي لوجودك منورنا، وأيضا مين كمان موجود معنا، كل الأصدقاء الموجودين من البداية وحتى اللحظة أيضا من خلال فيسبوك أكيد رح أمرق عليكم وعلى تعليقاتكم، ما تترددوا بكتابة أي تعليق.

والله النزلة هلأ على الأسواق مع ارتفاع درجات الحرارة يا صالح كتير صعبة بهالأجواء. اللي بدو ينزل على السوق ينزل الصبح بكير أو المساء، أما بفترة من الساعة 11 للساعة 4 هي الذروة لارتفاع درجات الحرارة، يفضل البقاء وين؟ بالمنزل. صالح كنعان على هندسة الصوت وإيهاب النتشو، وتحياتي لكم أنا سمر الدبس، وأكيد في المتابعة والإخراج رشا الشوملي.

اليوم انخفاض على درجات الحرارة، لكنها تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 3 درجات مئوية. بساعات الليل والمساء الجو لطيف في المناطق الجبلية ودافئ في بقية المناطق. بكرة الثلاثاء يا إخوان، المنطقة ما زالت تتعرض لأجواء شديدة الحرارة، ولكن في انخفاض طفيف آخر مبسطو. بكرة في شوية براد رح تكون بأجواء الصبح وأجواء المساء. يوم الأربعاء نفس الأجواء، ما في تغيير، وحتى يوم الخميس في انخفاض كمان تك شوي.

0: هل تضطروا إلى محافظات الجمال؟ الجمال أيوة، محافظات الجمال هن محافظات الجنوب، يعني ما رحناش كتير بعيد، صح؟ بيت لحم، الخليل، يعني من أجمل المحافظات صراحة. أنا أعشق يعني الخليل وبيت لحم صراحة أكثر. شوفوا كل واحد حسب وين هو عايش وين متعود. فأهل الشمال بيحبوا الشمال، أهل الوسط ما بتخيلوا حالهم يعيشوا في منطقة غير الوسط، يعني أهل رام الله مثلا، إلا المضطر طالع للشغل أو يعني في ظروف معينة بتجبره أنه يغادر منطقته اللي عاش فيها لسنوات. فمحافظات الجمال هي الخليل وبيت لحم بالنسبة لإلي. حاجز الكونتينر سالك، عش غراب سالك، بن نعيم سالك، النشاش سالك، النبيون السالك، وسعير سالك، المنشية مغلقة حاليا، فرش الهواء سالك، راس الجورة مغلقة بالاتجاهين، دوار قوع سالك، زيف سالك، مراح رباح كمان سالك، جورة الشمعة سالك، دورة سالك، الفوار مغلقة، والعروب العجوري مغلقة. رافقتكم السلامة وين ما كنتوا رايحين، انتبهوا على الطرق. هلأ كان في حادث، أنا تأخرت تقريبا بالحادث، يعني بالمكان تقريبا 10 دقائق، قريب على مبنى الإذاعة، يعني بالطلعة اللي طالعة من هناك، من عند كازية الجراشي، من هناك كان في حادث سير، تواجد للشرطة وسيارة الإسعاف واعتقد سيارة نقل. اسمعوا بكم دقيقة صارت الفوضى مليون بالمكان، لأنه في دوار وفي مفترق طرق بالاتجاه، وصاروا الناس بعكس السير يمشوا، فعملوا ضغط. فمدام موجودة الشرطة مدام ممكن تسيطر على الموضوع، بس لما ما يكون في أي جهاز أمني موجود في المكان بيكون الموضوع أصعب وأصعب بكتير. فهي تقريبا مدة 10 دقائق وانحلت القصة. المهم ديروا بالكم من موضوع يعني التجاوزات الخطأ، السير بعكس الخط أو بعكس الاتجاه، استخدام الموبايلات، أي حركة ممكن أنه تكون غلط ممكن تعرضكم لحادث لا سمح الله.
1: صبوها القهوة وزيدوها
0: بدها، والله مع هالأجواء بدها قهوة. تفضلوا يا إخوان.
1: قهوتنا للأجوادي أول بادي،
0: هلا يا دكتور مساء الورد.
1: بظلام الليل قهوتنا للأجوادي أول بادي.
0: أم إبراهيم الدغمين الله يسعد مساكي عزيزتي، أهلا.
1: صبوها القهوة وزيدوها هيل،
0: صبوا القهوة بس ما تزيدوا الهيل، لأنه الهيل تحديدا بيعمل حزاز بالمعدة وغالي. على الحالتين خفف، والمهم النكهة. زهرة وعليكم السلام، بنمسي عليكم من دوار جمال عبد الناصر بطول كرم مع كاسة براد، إشي فاخر من الآخر، صحة وهنا. ذكريات، الله يسعد قلبك، أهلا وسهلا. أم كنعان مرحبا مرحبا مرحبا. عز الدين زيتون الله يسعد مساك، أهلا وسهلا. اللهم احفظ الوطن والمواطن، والله يهدي بال الجميع. إن شاء الله إن شاء الله يا رب، الله كريم. روبا يعطيكم العافية، منورة، نورك يا روبا، أهلا وسهلا فيك يا عزيزتي. عز الدين يسعد مساكم، بده يطلب أغنية، فلسطين فلسطين، مع الشكر والتقدير لكم. حاضرين. أهلا يا أبو هاني، أهلا أهلا، منور. أم محمود الله يسعد مساكي، شخصة أستاذة سمر.
1: وهي
0: تشخيص والله عادي، نفس الستايل ما تغير. بس شكرا والله، عيونكم الحلوين ما قصرتوا، كلامكم الحلو اللطيف.

يا إخوان، تمكين المرأة هو تمكين للمجتمع كله. المرأة المتعلمة هي اللي بتبني أسرة واعية ومستقبل أفضل. احترام المرأة واحترام حقوقها دليل على رقي المجتمع. دعم المرأة هو استثمار في مستقبل الأجيال. فشكرا لكل حدا عم بدعم المرأة، شكرا لكل حدا عم بيقدر المرأة، حتى لو بالبسيط، حتى لو بالكلمة، لو بالدعم المعنوي. شكرا جزيلا للمرأة اللي بتدعم المرأة، للمرأة اللي بتوقف مع المرأة قبل ما نطالب بدعم واحترام وتقبل الرجال لكل أعمالنا وأشغالنا وظروفنا. على المرأة أن تصف المرأة قبل أن تطالب بإنصاف الرجل لها. وتذكروا وراء كل عظيم امرأة عظيمة أو امرأة منكدة على حياته. فأنتوا اختاروا أي واحدة بدكم، امرأة عظيمة تكون وراكم ولا امرأة نكدة. وترى نكد المرأة مش من فراغ على فكرة. دعم المرأة وتشجيعها على التعليم والعمل يتيح لها تحقيق طموحاتها ويساهم في تقدم الأسرة والمجتمع. كوني امرأة قوية صامدة صابرة، وكوني أنثى بنفس الوقت. اتعلمي أيتها المرأة الجميلة أن تقولي لا في الوقت المناسب. كوني امرأة خطيرة.

تحياتي لكل امرأة بتتابعنا بهاي الأثناء، سواء هي هلأ عم تطبخ. احنا بفترة غدا ساعة 3:14 هي فترة اعداد وجبات الغداء، فصحتين وعافية عليكم والله يعطيك العافية. وتحياتنا لكل امرأة هلأ بتشتغل او مروحة من شغلها على الطريق وبتتابعنا ايضا في هذه الأثناء. تحياتي للمرأة الكسولة اللي ما عم تعمل شي بالبيت إلا إنها تقضي وقتها بالنوم وبالمشاهدات على السوشيال ميديا أو على التلفزيون، هو شغل كمان بحد ذاته، يمكن ما عندها ولا شي إلا إنه تعمل هاي الأشياء، لكن ما تضيعي وقتك، كوني دائما مثابرة مفيدة لنفسك لبيتك لمجتمعك.

اليوم ارتفعت أسعار الذهب ما يقارب من 15 دولار خلال تعاملات اليوم، معوضة غالبية الخسائر التي لحقت بها في الجلسة الماضية مع انخفاض مؤشر العملة الأمريكية. المعدن النفيس عم بتلقى حاليا دعم من انخفاض أسعار النفط بعد ما أرجع الرئيس الأمريكي ترامب شن هجمات جديدة على إيران على أمل التوصل إلى اتفاق سريع، وهذا بخفف من المخاوف بشأن التضخم وارتفاع أسعار الفائدة. انخفضت أسعار النفط ما يقارب 6% اليوم مع تعاملات اليوم، نزيف الخسائر الممتدة يتواصل من الأسبوع الماضي. هل ممكن يكون في تراجع بالتوترات الجيوسياسية؟ لكن عنا يا إخوان هذا الكلام على أرض الواقع، لا أبدا، لا، في انخفاض عالميا على أسعار النفط. صدمة أسعار الوقود 100 لتر سولار أصبحت أغلى ب 137 شيكل، اللي بيعبي خزان سيارته أو التانك 100 لتر سولار يعني أغلى ب 137 شيكل. الانخفاض اللي بيتم الحديث عنه عالميا، على أرض الواقع عنا فلسطينيا لا، اليوم البنزين والسولار قفزوا في هذا الشهر. قديش ممكن الفلسطيني يكون يعني عنده عبء في موضوع المحروقات هاي الفترة، وهاي الزيادة اللي حكوا عنها مع التخوفات الجيوسياسية والحرب اللي كانت ممكنة وأرجأها ترامب على إيران، واللي هي رفعت النفط في البداية وهلأ رجع انخفض، بس عنا هذا الشهر خلص استقرار مع هذا الارتفاع، فالله يكون بعون الجميع.

الدولار ب 3.05 والدينار ب 34، اليورو ب 3.52. اليوم استراحة أريحة كانت فل الفل، لا في تمديد ساعات عمل ولا في تسهيلات ولا في أي شيء مريح على معبر الكرامة اللي ما في كرامة حتى اليوم. هو يوم الأحد تمديد ويوم الخميس للقادمين من الخارج إلى الضفة الغربية، لكن كل اللي كان في حديث عنه بتمديد ساعات المعبر خلال كل الأسبوع هذا ما في منه. الأزمة طوابير خارج الاستراحة، المركبات رجعوا زي قبل يناموا على الجسر من بالليل لحتى الصبح للأسف. يعني هذا المشهد ما زال قائم، الفوضى، التأخير، الوقت اللي عم بيروح من المواطن للأسف هيك على الفاضي خلال غير التعب والإجهاد والمصروف وكل هاي الأمور. في حديث بأنه حملة حقنا الجسر 24 ساعة يا أخوان رح يلتقوا خلال الأيام القادمة، كان المفروض يطلعوا معنا اليوم بس ما في عندهم جديد يحكوه، فقالوا لي هذا الكلام أنه يوم كمان يومين تقريبا رح يكون في لهم لقاء مع الأخوة الأردنيين ويتم الحديث عن إلغاء المنصة. قديش ممكن يكون في استجابة لهذا الطلب مع أنه كان مطلوب أكثر من مرة بالفترة الماضية، لكن قديش ممكن يكون تجاوب هاي المرة ما بنعرف. وبالنسبة للي طالعين من الضفة الغربية كمان، كيف ممكن إحنا نحل هاي الأزمة والطوابير الموجودة خارج الاستراحة وداخلها؟

0: بس الناس توب توب.
1: رئيس نقابة محطات المحروقات برجع بقول قبل شوي إنه نقص الوقود سببه تراجع السيولة لدى الحكومة وعجزها عن توفير الكميات المطلوبة. معروف هلا يا رحيق، اهلا وسهلا، نورتي.

من رح غنوا. من الحوادث المؤسفة انقلاب مركبة أيضا تقودها فتاة في حادث سير ذاتي قرب جامعة بيرزيت برام الله من فوق لتحت، يعني من الشارع فوق في هيك مثل وادي شوي، أو ما بعرف كيف ممكن الواحد يوقع بهيك مطب للأمانة، يعني أو إنه مش مركز على منعطف، أو إنه ماسك الموبايل، أو إنه سرحان، لأنه مش سهل الوقعة من خلال الصور اللي عم بنشوفها. فبنتمنى لها السلامة، وإن شاء الله ناخد موضوع الاهتمام والانتباه والتركيز بالسواقة أكتر من هيك. رؤى بتقول الفتاة البنزين مش أصلي، الفتاة ما إلها دخل. يعني حتى على الحوادث والمصايب بنكت احنا الصراحة وبنضحك.

خبراء الماليين بتوقعوا أنه يوصل الدولار إلى 3.12 خلال الشهر المقبل. توقعات بارتفاع سعر الشيكل ممكن يوصل إلى 3.12.

بالنسبة لأسعار اللحوم، وزير الزراعة سليمية بيقول كان بإمكان الوزارة فتح باب الاستيراد وخفض سعر كيلو اللحوم إلى نحو 50 شيكل لو فتحوا باب الاستيراد، لكن هاي الخطوة مش مقبولة، بيرفضوها. ليه؟ لأن خفض المبلغ أو فتح باب الاستيراد وتخفيض سعر كيلو اللحمة ل 50، هاي الخطوة رح تدفع بالمزارع الفلسطيني إلى الاستسلام وتخلي عن تربية المواشي، وإحنا معنيين بالثروة الحيوانية، وجود المواشي مهم، هذا القطاع المفيد اقتصاديا وزراعيا وكل هاي الأمور بفلسطين. فهو برأيه إنه ما بدنا نفتح باب الاستيراد حتى نحافظ على الثروة الحيوانية وتربية المواشي عنا، بلا ما يتخلوا عنها ويستسهلوا موضوع الاستيراد أكثر، وبالتالي بتنخفض التسعيرة. أنتوا مع هذا الكلام أو لا؟ استيراد وخفض التسعيرة ولا الحفاظ على المواشي وتربيتها وقطاع الثروة الحيوانية بضم عنا مئات آلاف رؤوس الأغنام، وهي مصدر رزق لعشرات آلاف الأسر الفلسطينية، خاصة في مناطق الرعي المهددة بالاستيطان. يعني هو معه وجهة نظر، يعني عنده وجهة نظر، معه حق في جانب من الموضوع، بس إنه في كل بلد بالعالم في استيراد وفي حفاظ على تربية المواشي، على الحالتين نشتغل، يعني مو بس شغلة واحدة. مغادرة المزارعين هاي المناطق المهددة بالاستيطان رح تخليها يعني سهل استيلاء المستوطنين عليها ومصادرة هذه الأراضي مقابل يعني خفض الأسعار. إحنا بدنا أراضي وبدنا ثروة حيوانية ولا بدنا نخفض الأسعار على المواطن؟ فأنتوا بتختاروا من خلال هذا الكلام.

معنا من المتابعين من بيت لحم عشان نقول له النعم. أبو عمر نيالهم أهل بيت لحم. ترى عمر العبدالله تغدنا لكل المدن مو بس لبيت لحم، بس هي عم تطلع معنا هلأ.

طيب، في وثائق يا إخوان مسربة بحسب ما أفادت صحيفة هارتس. هذه الوثائق تعود لشركة البيت سيستمز الإسرائيلية، كشفت عن بيع إسرائيل مسيرات استراتيجية ومنظومات عسكرية متطورة لمين؟ للإمارات. بتوضح الصحيفة أن الوثائق نشرت عبر الإنترنت بعد أن تمكنت مجموعة قراصنة يزعم بأنها مرتبطة بالاستخبارات الإيرانية من الوصول إلى البريد الإلكتروني الشخصي لأحد كبار مسؤولي الشركة. بحسب ما ورد اليوم، حتى الإيميلات، حتى الواتسابات، حتى الموبايلات، حتى كل شيء يمكن اختراقه، فما بالكم لما تكون يعني جهات ومؤسسات وشركات و فيما يتعلق بالاستخبارات. عرفتوا التحقيق بيقول تتضمن الوثائق المسربة مراسلات سرية بشأن صفقات لتزويد الإمارات بطائرات بدون طيار متطورة وذخائر دقيقة، وكشفت جانب من التعاون الأمني بين الجانبين اللي ازداد خلال الحرب الدائرة مع إيران بعيدا عن التداول العلني.

أكيد أهل العز، تحياتنا للخليل وأهلها ولكل من يتابعنا الآن من الخليل. هلأ أبو عمر، أنت بدك تكون لاجئ بفلسطين ببيت لحم، وهلأ مع هاي الأغنية وين قررت تكون، بيت لحم أو بالخليل؟ اختار. طيب، بتل أبيب كمان انتشر خبر يعني يدق ناقوس الخطر. ليش؟ لأنه إسرائيل تواجه موجة هجرة غير مسبوقة بالفترة الحالية. هاي دراسة حديثة عدتها وكشفتها جامعة تل أبيب بالاستناد إلى بيانات صادرة عن المكتب المركزي للإحصاء الإسرائيلي عن ارتفاع ملحوظ في أعداد الإسرائيليين اللي عم بيغادروا البلاد لفترات طويلة، في مؤشر يعكس تنامي ظاهرة الهجرة طويلة الأمد من إسرائيل.

الشيء اللي متخوفين منه بهاي الدراسة مش بس الأعداد الكتير كبيرة والفترات الزمنية الطويلة اللي عم بيغيبوها عن إسرائيل، كمان بخافوا من هجرة الكفاءات، وهي هجرة جماعية واضحة للكفاءات. ورصدت الدراسة زيادة كبيرة ومقلقة في أعداد تحديدا الأطباء حاملي الشهادات الدكتورات والمهندسين والأكاديميين وأصحاب الدخل المرتفع اللي معهم مصاري ومش قادرين يعيشوا بأجواء حرب وعدم استقرار وما في أمان، كلياتهم عم بيطلعوا إلى خارج البلاد. بعد الفاصل رح نستفسر من رئيس نقابة المواد الغذائية في الخليل عن الكميات المتوفرة من القمح من المواد الغذائية، وإذا كان في نقص وإذا كان في ارتفاع للأسعار مع الأجواء والأوضاع اللي عم بنعيشها. نعرف تفاصيل أكثر إن شاء الله عن هذا الموضوع من خلال المقابلة اللي رح تكون معنا على الهواء بعد الفاصل بالتعاون مع شركة القصراوي التجارية الصناعية للمواد الغذائية. بنروح وبنرجع.

0: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunif.edu.ps.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.

في مثل بيقول كل على ذوقك ويلبس على ذوق الناس، صح؟ قديش انتوا بتآمنوا في هذا النوع من الأمثال؟ معقول تختاروا الأكل اللي انتوا بتحبوه على ذوقكم وتختاروا لبسكم مثل ما بيعجب الناس، انه هيك حلو عليكم، هيك مناسب او لا؟ يعني دائما بنسأل صراحة، أنا ولا مرة بسأل حدا شو رأيكم بالله بأكلتي هاي، طيبة ولا مش طيبة، بس باللبسة ممكن أسأل حدا من المقربين أو الأصدقاء، أسألهم أنتوا شو رأيكم بهاللبس اليوم وقديش بتقيموها من 10. فعشان هيك إجا المثل كل على ذوقك والبس على ذوق الناس. بس بيقولوا بنفس الوقت لا، أنت حر باختياراتك وبقراراتك سواء عجب الناس أو لا.

خلينا أقول مساء الخير للي بيتابعنا من جنين وأهلها. تحياتنا لكم جميعا، إن شاء الله تكونوا بخير وسلامة بجنين، بمحيط جنين كمان. محمد مساء الورد، أهلا وسهلا. نعيم الشحاتيط الله يسعد مساك. أبو عمر، أبو عمر دويكات أهلا. أبو أمجد سدر كمان مساء الخير.

0: طيب باللقاء التالي زي ما قلنا مستمعينا الكرام نقابة أصحاب المخابز تحدثوا بخصوص مخزون الطحين والقمح إذا ما كان في مخزون فعلا ولا في نقص بهذا المخزون الكميات المتوفرة وقديش إحنا بحاجة لدق يعني ناقوس الخطر إذا كان الموضوع عم يقترب من الخط الأحمر أو لا وشو هي الأسباب اللي ممكن تؤدي إلى التخوفات في الفترة المقبلة. سيد وسيم الجعبري رئيس نقابة المواد الغذائية في الخليل معنا على الهواء مباشرة. سيد وسيم مساء الخير.
1: مساء الخير أخت سمار. مساء الخير إليك ولكل السادة المستمعين وكل أبناء شعبنا الفلسطيني.
0: يعطيك العافية. كيف حالك اليوم؟ تمام
1: الله يخليك. يسعد مساك ويعطيك العافية. أنت وكل إعلاميين جهودكم مشكورة لأنه بتتابعوا كل كبيرة وصغيرة بهم المواطن.
0: إن شاء الله نقدر نوصل كل المعلومات المفيدة ونطمنهم بنفس الوقت. مشان هيك عم نسأل عن مخزون الطحين والقمح. هي من المواد الأساسية المواد الغذائية اللي لو شو ما انقطع خلينا نقول من مواد غذائية لكن رغيف في الخبز ما ينقطع. الواحد ما بيجوع إذا كان في رغيف خبز. إحنا كيف الوضع اليوم بالمخازن وقديش ممكن نطمن المواطن بهذا الخصوص؟
1: هو إيش أنا يسعد مساك كمان مرة وأنا أحب أصحح بعض المعلومات بصراحة لأنه أنا يمكن الموضوع هذا إذا كم يوم تواصل إعلامي كثير في هذا الموضوع بس في معلومات مغلوطة ما بعرف شو مصدر المعلومات لكن
0: وهي
1: نعم. وهي أنه أول شيء ما في شيء اسمه نقاط المخابز وهذا ما في نقاط أول شيء عشان ينحك
0: رئيس نقابة المواد الغذائية.
1: لا لا أنا بحكي عن نقاط المخابز تحديدا.
0: ما في شيء اسمه نقابة المخابز
1: بالضبط. هذا أول نقطة وهذا مهم جدا.
0: كله يندرج تحت نقابة المواد الغذائية مزبوط.
1: لا فيش نقابة أصلا. النقطة الثانية ما بنزل أخبار وتواصل وزارة الاقتصاد ونقاط المخابز أنا تواصلت مع الوزارة بشكل واضح يعني ما في هذا الكلام كله.
0: نعم.
1: لكن ما بعرف شو مصادر معلومات السوشيال ميديا اليوم أي حدا بكتب خبر بيقدر يعمل أزمة في البلد لأنه فيش رقابة على هذا الموضوع.
0: نعم لهيك حابين نستفسر من حضرتك بهذا الخصوص.
1: أنا تبعت الموضوع من أول لحظة شفت الأخبار هذه كمان أنا بحب أتبع لأنه كمان بعرف إنه بيعمل قلق للمواطن في ظل إنه وضع اقتصادي صعب وضع شعبنا الفلسطيني في أسوأ مراحله في أسوأ ظروفه الاقتصادية عمال موظفين أبناء شعب كل حياتنا الاجتماعية للأسف كلها تراجع بشكل سريع كمان أنت تروح تدخلهم في رغيف الخبز بأزمة رغيف الخبز معنا مش خلصين من أزمة البنزين للسولار لندخلهم على الخبز
0: من أزمة لأزمة هذا واقعنا للأسف
1: يعني طيب. للأسف واقع صعب واقع نعم. مؤلم أما إحنا كمان نتسابق مع الإشاعات ومع الكلام كمان حتى نرهق المواطن الفلسطيني كمان يعني هذا إشي مؤسف
0: نعم
1: ومؤسف جدا انه نسمع لا. انا بحب اول شيء دائما اطمن.
0: طيب وضح لنا الامور عندكم
1: أول
0: كيف نطمن ونطمن المواطن.
1: يعني انا بحكي كمعارض غذائيه وكرئيس نقابه مسؤول عن هذا القطاع على مستوى فلسطين بحب اطمن كل شعبنا انه احنا وضعنا المواد الغذائيه وضع جيد لجيد جدا وضعنا مريح ما في اي ازمه في هذا الموضوع ولا بشيء له علاقه بالمواد الغذائيه كمان ما بدي احكي لك على صنف معين وعشان الخبز لا في كل شيء احنا وضعنا جيد لجيد جدا. احنا بنبذل جهود جباره اليوم حتى نوفر السلع الغذائيه لان عندنا احنا معوقات كبيره من وجهه القطاع له علاقه بشكل اساسي في موضوع الاذاعات النقديه موضوع السلوك والحوالات للخارج حتى نوفر البضاعه ونستمر في سلسله التوريد. احنا في حال المشكله الرئيسيه اللي قدامنا للعلاقه بالبنوك احنا دائما نتاكد تماما ان عندنا سلسله التوريد مستمره بشكل قوي وما يعتاد شعبنا الفلسطيني ولا شيء ولا ينقص عليه اي شيء. قادرين نتحمل هذه المسؤوليه لان احنا اليوم في فلسطين ما في عندنا مخزون استراتيجي. المخزون الاستراتيجي هو مخزن التجار عندنا. فبما ان احنا كمستوردين احنا توفر لنا السبل المريحه للاستيراد وتوفير المواد الاساسيه احنا راح نستمر بالتوفير في موضوع السلع الاساسيه. لكن في الوضع المنمر في احنا اليوم انا بطمن انه لا ما في عندنا ازمه في الصين ما عندنا ازمه في المخزون ما عندنا أزمة حتى ولا بأي سلعة إلى علاقة بالرز والزيت المواد
0: نعم المواد الغذائية كلها حاليا ما في عليها أزمة ما في انقطاع وفي مخزون
1: تمام. يعني أنا بدي أضيف لك أي هو المواطن هذا بيشتري
0: والله بيشتروا والله اللي بنشوفهم أمام محطات المحروقات فإحنا كل يوم بنقول إنه بيشتروا يعني بس إنه
1: يعني أزمة المحروقات ما يخلي الناس كمان
0: نعم
1: اليوم هي بلشت كيف بعد ارتفاع السعر هي اليوم أزمة عندها بتخف
0: نعم لكن من حيث المواد الغذائية وتحديدا الخبز الطحين القمح كل هذا متوفر خلال يعني الفترة القادمة في مخزون يكفي لا قديش خلينا نقول لشهر لشهرين.
1: الطحين اليوم ما بتخزن لفترات طويلة لأن اليوم الدنيا صيف وحمل.
0: بالفهم.
1: بيصير في كمان في تلف على هذا الموضوع. تخزين الطحين مش إشي سهل عشان يكون واضحين. هلا دائما الظروف تتغير لكن احنا دائما عندنا دائما بالحد أدنى لثلاث شهور دائما متوفر عندنا في هذا الموضوع دائما متوفر لأن احنا سلسلة التوريد هي بشكل مستمر ما تتوقف ما بنخزن كميات كبيرة لأنه بصير كمان عبء كبير كمان ظروف اقتصادية صعبة كمان في تواريخ للموضوع كمان في كل مخازن في عند التجار ويكون في كميات كبيرة يعني أنا وجهت الشهرين الماضيين إنه كميات كبيرة من الطحين تواريخها يكون بينها شهر 20 يوم 30 يوم أنا بشوف هذا بشكل اليوم من التجار كمان اللي بيؤدي يعني كل الطحين كان عندهم 60 أو 50 شيكل بقوا 20 شيكل 30 شيكل ما صاروا أكثر ليش؟ لأنه ضعف القدرة الشرائية للمواطن كمان مش قادر يشتري فصار في عندنا استكات عالية
0: طيب طيب بالنسبة لسيد وسيم يعني في مخزون وفي متوفر مواد غذائية وقمح لكن هل في بوادر يعني أو حكي على ارتفاع الأسعار يعني وصلكم هذا الإشي أو حكيتوا فيه بهذا الخصوص
1: يعني أنا بحكي لشيء ارتفاع المحروقات اليوم طبعا بقدر ارتفاع كل السلع لأن اليوم أنت بتحكي ارتفاع وارتفاع وارتفاع اليوم صفى الارتفاع الذرة مع الارتفاع آخر مرة اللي هو أول امبارح كمان 20% صفى الارتفاع لتزيد 40% مين بتحمل هذا الموضوع بشكل واضح لأن ما بنحكي ارتفاع بس أنا بأكد لك لو الأمور يعني الوضع اقتصادي أحسن من هيك والناس عندها قدرة كان زمان ارتفاع هذا الموضوع بس اليوم لأن المواطن أصلا مش قادر يشتري ولا سلعة مش قادر ترفع لأنه ما في عندك طالب عشان يعني عندنا العرض أكثر من الطلب
0: نعم وحتى المتابعين عم بكتبوا لي إنه حتى بعضهم كان عم بخزن طحين للأسف خرب إحنا يعني مع ارتفاع درجات الحرارة وسوء التخزين مثلا والأجواء يعني الواحد ليش يخسر مرتين يعني اتركوا الأمور كل واحد يعني يشتري على قد حاجته وزيادة شوية بس إنه زيادة كتير هذا الموضوع مش مطلوب
1: أنا بدي أحكي لك شغلة وأنا بحكي من تجارب من الكورونا لليوم أنا بقود هذا القطاع يعني كنا في أصعب مرحلة واليوم إحنا صار عندنا خبرة طويلة هذه الإشاعات بتخلي المواطن يخزن يعني ويحط إشي حساب إشي وآخر إشي يتلف هذه بس بصراحة إشاعات حتى إنه يعني تعمل حركة بيع الأصناف الموجودة يكون عندك ركود اقتصادي أنت بتروح تعمل إشاعة عشان تبيع السلع اللي عندك للأسف هذول المروجين هذه الإشاعات هم كمان للأسف سيئين جدا لما قرأت المواطن يصير يفكر بالريت وقبل ولا خلينا أشتري خمسة كيار طحين ما هو شو بده يضربني بروح بكوبه ما يخرب شيء وعيد زيك بتلاقي أنت في دورة مالية 30-40 مليون شيكل عشان تستثمر
0: نعم نعم تمام وصلت
1: بالمقابل المواطن نفسه بيخسر ثمن السلع
0: نعم.
1: أنا ما بنصح ولا مواطن ولا
0: أبدا للتخزين شكرا شكرا سيد وسيم يعطيك ألف عافية وسيم الجعبري رئيس نقابة المواد الغذائية بالخليل كنت معنا ضمن حديث البلد إذن لا في نقص بالقمح ولا بالطحين ولا حتى بالمواد الغذائية وما في حكي على ارتفاع الأسعار بالفترة الحالية لكن إذا استمر الوضع ممكن في حوارات قد يعني يوصل لنهاية رفع شيء بسيط ممكن من الأسعار على المواد الغذائية أو على القمح والخبز بسبب المحروقات مع أنه هلأ تراجعت سعر المحروقات بس عنا لسه التخزين كمان نقطة كثير مهمة أنه نأخذها بعين الاعتبار التخزين بشهر 7 أو 8 أو 9 مع ارتفاع درجات الحرارة كل شيء كل شيء حتى لو كان بالتلاجة أحيانا إذا التلاجة مش مضبوطة على درجة معينة بفصل الصيف شهر 7 و8 و9 حتى بالتلاجة ممكن يخرب ويعفن إذا هي ما كانت يعني ضد البكتيريا وهيك شيء فالتخزين يا إخوان مرفوض بهاي الفترة الصيفية يعني إحنا ما زلنا فقط في أزمة المحروقات ما فيش عنا أزمات جديدة على الطريق أو بالفترة الحالية فيما بعد الله أعلم أما الآن إحنا مش داخلين على أزمة جديدة آخر أزمة عم بنعيشها هي أزمة المحروقات وصلني صور من الجسر اليوم لدور 2080 2080 يا إخوان 2080 موجودين كانوا اليوم على الجسر طوابير على خارج الاستراحة على الشارع على الطريق، طوابير داخل الاستراحة، طوابير عند الختم، طوابير في الباص. والله في ناس طوابير واقفين بالباص ما في لهم مقاعد، عم بيعبوا بيعبوا بيعبوا، يعني قديش بيقدروا يحملوا ركاب بالباص هذا اللي قاعد بصير. 2080 رقم الدور واصل اليوم كان، هلا في بعد في كمان يعني، بس الرقم اللي وصلني 2080. تخيلوا 2080 أكم من باص بده يكون قدامه. شو سبب الأزمة؟ الأزمة يا رامبو، أهلا وسهلا، أولا أهلا نورت. سبب الأزمة إنه أعداد كبيرة عم تطلع وبدها تسافر بريت البلد بس، وعلى الجانب الإسرائيلي في تأخير. أما بالنسبة لعنا على الاستراحة وقبل الاستراحة في دور بدخلوا على الدور، في إنجاز، بس الناس كتار كتير والوقت كتير قليل، يعني ما في تمديد لساعات المعبر والكل بده يطلع بهذا الوقت من الساعة 8 للساعة 12 وحدة، الكل بده يطلع بهاي الفترة، فهذا السبب. بس لو في ساعات عمل أكتر وتمديد لساعات المعبر ما بنشوف هاي الأزمة. بس شو بدنا نعمل، 2080 الدور والله إحباط، يعني الواحد لو بفكر أنه بده يسافر بطل بده.

كل نقابة سهرت تحكي عن حالها وتبرر وتفسر ويعطوا أسباب ويعطوا شروحات عن كل شيء عم بصير في قطاعهم. نقابة محطات المحروقات، هلا ما في طلع نقابة أصحاب المخابز، ما في بشكل رسمي إشي اسمه نقابة أصحاب المخابز، اسمها نقابة المواد الغذائية، هيك اسمها. نقابة محطات المحروقات بيقولوا نقص الوقود سببه تراجع السيولة لدى الحكومة وعجزها عن توفير الكميات المطلوبة. يعني الحكومة عم تأخذ من المحطات المبالغ اللي عليهم، بس هي ما عم تدفع للمورد كل المبلغ المطلوب، فبيدفعوا يمكن جزء من هذا المبلغ وبياخدوا بالتالي على حسب كمية المدفوعات بياخدوا الكميات المطلوبة. لو بيدفعوا أكتر بياخدوا أكتر، بس هم ما معهم كتير فبيدفعوا قليل وبيوصلهم قليل، ومشان هيك بتصير الأزمة على محطات المحروقات. أما أزمة الجسر فحلها الوحيد يا أخوان لا إلغاء منصة ولا ضبط المغادرين ولا القادمين ولا خيمة ولا أي شيء، تمديد عمل ساعات المعبر، هذا الحل الوحيد لمعبر الكرامة، تمديد عمل ساعات المعبر. اللي بده يشتغل على أي حملة ولا بده يعطي رأيه ولا بده يحل أزمة، فقط تمديد عمل ساعات معبر الكرامة، هذا هو الحل الوحيد.

طيب حكينا كمان في السياسة الاحتياط يلتهم ميزانية الحرب إسرائيل أمام فاتورة مفتوحة تهدد ميزانيتها. الميزانية الحرب ضخمة جدا وبالتالي مش قادرين إنه يسيطروا كمان على الموضوع. الاحتلال يخطر 3 مساكن بمسافة يطا ويعتقل مواطن ونجله بعد اعتداء المستوطنين. إيران بترجع بتأكد أنه لا مفاوضات حاليا مع واشنطن. في عنا بقطاع غزة 19 شهيد و35 إصابة خلال 24 ساعة. الله يرحمهم. والوضع في غزة من سيء إلى أسوأ ما زال. اليوم كان في نابلس وقفة دعم وإسناد للأسرى بسجون الاحتلال. بيستحقوا هاي الوقفة مش بس بنابلس، بكل المدن الفلسطينية.

0: شكرا لكم متابعينا الكرام، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا واستفدتوا من حلقتنا لليوم من حديث البلد، وبنتمنى نشوفكم على خير وسلامة بإذن الله تعالى. بكرة الثلاثاء رح يكون إن شاء الله عنا مواضيع إن شاء الله تكون يعني سعيدة مفرحة على الأقل، لو نصف المواضيع والأخبار، لكن اللي بنشوفه على أرض الواقع دائما بنقول الحمد لله رب العالمين، والصبر هو مفتاح الفرج. شكرا لكم، وما كنتوا عم بتتابعونا من داخل البلاد أو برات الحدود، لكل الأصدقاء اللي تركوا تعليقات كمان شكرا لكم. شكرا يا صالح على هندسة الصوت، وإيهاب النتش أيضا من الخليل، ولي القصرة والتجارية الصناعية ولرشا أيضا في الإخراج، وتحياتي لكم. أنا سمر الدبس، إلى اللقاء.
1: حديث البلد، حلو البلد في العصرية، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل.
2: حلو البلد في العصرية، أنا لن أنافق لو وضعوا في كفي المغارب والمشارق، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل. حديث البلد بحجم بلد،
1: بحجم بلد.
3: كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي.
1: حديث البلد،
2: فحديثي معكم أصبح على الملأ. حديث البلد من الأحد إلى الخميس معي أنا سمر الدبس.

0: التسالي. القصراوي عالم من التسالي.
1: هذا البرنامج برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي. القصراوي عالم من التسالي.

0: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0-2-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: بنز حمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
1: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

واحمر خدودك وقت الغزلتك اهي البريئة، مع انه قدرتي تتخطي حدودك وتحتلي قلبي تلتين دقيقة. طب شطر

0: لأن صحتكم تستحق الأفضل، ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي للسماء اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
2: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
3: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد شارع النهضة 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية عمارة الأرز 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه عمارة الأمل 02-274-7811. الخليل عين سارة مقابل إسعاد الطفولة 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

0: الصراوي عالم من التسالي.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيه ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل. احصل على مهنة لتضمن مستقبلك مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

أنتم تحبون الاستماع، أما نحن فنعشق الإبداع. راديو بيت لحم 2000، الأولى في بيت لحم.

بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقصى.

0: بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث، جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا الشهادة على الشجرة.
1: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهنية عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.
2: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية، استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم، شارع القدس الخليل، للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: هنا بي بي سي. الثالثة بتوقيت غرينتش.
1: في حلقة اليوم، الجيش الإسرائيلي يوزع إخطارات بهدم عدد من المنشآت التجارية شرق مدينة جنين.
2: يعني زوال هاي المنشآت رح يؤدي إلى عزل المنطقة الشرقية كلياتها. عندك 10 قرى هون.
1: قتلى وجرحى في هجوم بطائرات مسيرة على مقر المحكمة الأهلية في قرية غراء الزوايا بولاية شمال دارفور.
3: تم استهداف محكمة غراء الزاوية الأهلية بمسيرتين تابع الجيش. راح ضحية الحادثة أكثر من 30 شهيد حتى الآن.
1: وفيما يقترب 10% من سكان قطاع غزة من مرحلة المجاعة، تحذيرات أممية من تفاقم الأزمة الغذائية في القطاع.
4: التكية كانت تيجي قطعوها، الجسم الخبز البيتة كان يجي للمدرسة هذه جاء برضو قطعوها.
1: أهلا بكم متابعينا الكرام في كل مكان، ولقاء جديد مع يومية الشرق الأوسط، معكم فيه اليوم محمد عبد الجواد. بدايتنا من الضفة الغربية المحتلة، حيث أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا بأن قوات الجيش الإسرائيلي أجبرت اليوم المواطنين في منطقة جبل الصالحين شرق مخيم نور شمس في طول كرم على إخلاء منازلهم بذريعة تنفيذ أعمال عسكرية واحتمال وقوع تفجيرات في المنطقة. وفي السياق، قالت الوكالة إن الجيش الإسرائيلي دفع بتعزيزات عسكرية شملت آليات وجرافات ثقيلة إلى مخيم نور شمس الذي يقع تحت الحصار منذ أكثر من عام. إلى ذلك، أفادت مصادر محلية بأن قرية فرعتا الواقعة شرق محافظة قلقيلية تشهد تصاعدا ملحوظا في اعتداءات المستوطنين في محاولة لفرض واقع جديد ودفع المواطنين إلى ترك أراضيهم. المزيد عما تشهده الضفة الغربية المحتلة من تطورات مع مراسلتنا في رام الله إيمان عريقات.
5: تجددت اعتداءات مجموعات من المستوطنين في مناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة يوم الاثنين. أحدثها كان بتجدد اعتداءاتهم واعتدائهم على مسنن فلسطيني جنوب شرق بيت لحم، الأمر الذي تزامن كذلك مع اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي لمنطقة برك سليمان السياحية جنوب بيت لحم. وفق ما أفادت مصادر أمنية ومحلية فلسطينية، فإن مجموعة من المستوطنين هاجمت المواطن يحيى عليان أثناء وجوده في أرضه بمنطقة أبو نجيم واعتدد عليه بالضرب المبرح، كما رشته كذلك بغاز الفلفل، الأمر الذي أدى إلى إصابته بالاختناق وردود وجروح في أنحاء متفرقة في جسده، نقل على إثرها لتلقي العلاج ميدانيا. وبالتأكيد ذلك تزامن كذلك مع سلسلة اقتحامات جددها الجيش الإسرائيلي في مناطق متفرقة في الضفة الغربية، شن خلالها كذلك حملات دهم وتفتيش للمنازل واعتقالات لعدد من الفلسطينيين. أبرز هذه المناطق منطقة كفر عقب شمال مدينة القدس التي اقتحمها الجيش الإسرائيلي وسط انتشار عسكري واسع، قام خلاله بإغلاق أحد الشوارع الرئيسية وأعاق حركة الفلسطينيين والمركبات. بالتزامن مع استمرار هذا الاقتحام الذي تخلله كذلك اعتلاء القوات الإسرائيلية لأسطح عدد من المباني ونشر قناصة في محيطها وسط تحليق لطائرات استطلاع تابعة للجيش الإسرائيلي، وفق تأكيد المصادر المحلية والأمنية الفلسطينية في هذه المنطقة.
1: مراسلة بي بي سي في رام الله إيمان عريقات. ونبقى في الضفة الغربية المحتلة، حيث وزع الجيش الإسرائيلي اليوم إخطارات بهدم عدد من المنشآت التجارية في محيط دوار البادية شرق مدينة جنين بالتزامن مع انتشار عسكري في المنطقة، فيما تتواصل منذ نحو 10 أيام أعمال تجريف في أراضي قرية عربونة، ما يهدد أكثر من 1000 دونم من الأراضي الزراعية تمهيدا لإقامة بؤرة استيطانية. بعض من تلقوا إخطارات الهدم تحدثوا ليوميات الشرق الأوسط.
2: أنا يعني صاحب منشأة بعتاش عليها، عندي عائلة 4-5 معتاشين منها، لما هاي المنشأة بدها تغلق أو تسكر وين بدنا نروح؟ أنا الموضوع أجل الجيش الإسرائيلي ومعهم الضابط مسؤول عن الأمن وأعطونا إختارات، حوالي 22 منشأة على الشارع الالتفافي، حوالي 22 منشأة بين صناعية وتجارية. أول شيء يعني كأصحاب منشآت عندك 22 عائلة مستفيدة كانت ورزق هاي المنشآت، هاي باعتبار انقطع رزقهم، يعني بده يدور الواحد على مطرح ثاني يروح يشتغل، ممكن يلقى ممكن ما يلقى. ثاني شيء كانت هاي المحلات هون فاتت للمنطقة الشرقية كلها، يعني زوال هاي المنشآت راح يؤدي لعزل المنطقة الشرقية كلياتها. عندك 10 قرى هون.
6: اليوم صباح اليوم اجى جيش الاحتلال وقام ببلاغ جميع اصحاب المحال التجارية الموجودة على الشارع الالتفافي ببلاغهم بامر اخلاء خلال 7 ايام. طبعا هاي نتيجة لها وعدم وقوف تواجد الزبائن في هذه المحال التجارية، واليوم تم إبلاغهم بشكل نهائي بالإخلاء خلال 7 أيام.
7: الجيش الإسرائيلي أجى على البركسات الموجودة لنا وتفاجأنا إنه بوزع إختارات وأعطونا مهلة تقريبا لأسبوع نخل المكان. يعني من ناحية اقتصادية يعني تقريبا كان عائلة يعني عايش من وراء البركس هذا، كان بهالظروف السيئة اللي احنا عايشينها يعني يسكر علينا يغطينا بعض الأمور الضروريات. بس احنا المشكلة مش هنا، احنا المشكلة مشكلة الأرض نفسها، يعني إلي كمان قطعة أرض جنب المستوطنة تقريبا في 9 دلومة، يعني حاليا ما بقدر أصلها نهائيا غير الأرض هذه اللي فيها البركس دلمين، ما بعرف شو بصيري فيها.
1: مواطنون من مدينة جنين بالضفة الغربية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستبدأ محادثات جديدة مع إيران اليوم الاثنين دون أن يحدد مكان المفاوضات أو الأطراف المشاركة فيها، وذلك بعد إعلانه السبت عن إلغاء ضربات جوية كانت مقررة. من جانبه شكك المتحدث باسم الخارجية الإيرانية فيما أعلنه الرئيس الأمريكي بشأن عقد محادثات اليوم، وصرح إسماعيل بقائي بأنه لا توجد حاليا مفاوضات جارية بين البلدين، وقال إن طهران ليس لديها خطط لاستقبال وفد أمريكي أو إرسال وفد إيراني للقاء مسؤولين أمريكيين في الأيام المقبلة. لمزيد من المعلومات ينضم إلينا من واشنطن مراسلنا رافد جابوري. مرحبا بك رافد. في ظل إعلان الرئيس ترامب عن بدء محادثات جديدة مع إيران اليوم مقابل هذا النفي الإيراني، هل هناك مؤشرات فعلية على انعقاد هذه المحادثات؟
8: أهلا بك محمد. المؤشرات هي أنه يعني ما حدث في الماضي، لأنه أصبح واضحا بأن الرئيس ترامب عندما يتحدث عن أشياء فالمعاني تكون يعني غير معتدنا عليه، يعني عندما يتحدث عن مفاوضات فدعنا لا نفترض أن هذه مفاوضات مباشرة بالضرورة وتعقد في مكان واحد. هو يشير إلى أشياء كثيرة على أنها مفاوضات، يشير على إلى المفاوضات التي تجري عن طريق الوسطاء على أنها مفاوضات، يشير إلى أحيانا الاتصالات عن طريق الوسائل المختلفة على أنها مفاوضات. إذن بالتالي بالنسبة لترامب كانت هذه طريقة للتراجع عن الهجوم الذي بدأ وشيكا يومي السبت والأحد أولا، وثانيا إعطاء المجال للدول التي يعني تلعب دور الوسيط في المنطقة، ونعلم أن هناك يعني أكثر من دولة تلعب دور الوسيط، قطر بالتأكيد، تركيا ومصر أيضا، باكستان طبعا وإن كانت ابتعدت قليلا عن أضواء الوساطة صح القول، وطبعا السعودية التي علمنا بأنه هناك مكالمة هاتفية جرت بين ولي عهدها وترامب يعني نتج عنها تأجيل تأخير إلغاء الضربة الأمريكية المتوقعة. أقرب ما يمكن أن يكون مفاوضات حاليا ويربط بما قاله ترامب هو المحادثات بين سلطنة عمان وإيران حول هذه الصيغة الجديدة التي لم تتضح حاليا للاتفاق على مسار معين في مضيق هرمز، لأن ترامب كما تذكر قال بأن حدود الاتفاق أصبحت واضحة وصيغة الاتفاق أصبحت واضحة، هذا عندما أعلن وقف أو عدم يعني المضي قدما بالعمل العسكري، قال بأن الاتفاق سيتضمن فتح مضيق هرمز وأيضا سيتضمن إنهاء قضية يعني برنامج النووي الإيراني. فهنا نتحدث عن مضيق هرمز بين عمان وإيران، وننتظر إن تبلور ذلك فعلا عن اتفاق لفتح المضيق يؤدي إلى فعلا إعلان آخر من ترامب عن مرحلة جديدة.
1: نعم، شكرا جزيلا لك مراسل بي بي سي في واشنطن رافد جبوري. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد ألغى هجوما مقررا تنفيذه لإتاحة فرصة أمام التوصل إلى اتفاق، واصفا الهجوم الذي تم إلغاؤه بأنه كان سيصبح بحسب تعبيره الأكبر بفارق كبير منذ الحرب العالمية الثانية. من ناحية أخرى، تعرضت العديد من مدن جنوب إيران لاستهدافات متكررة على مدى نحو أسبوعين قبل الإعلان عن تعليق الهجوم الأمريكي. تواصلنا مع مواطنين من محافظة خوزستان الواقعة جنوب إيران، وسألناهم عن تأثير تلك الضربات على البنى التحتية في المدينة وعلى الوضع الاقتصادي هناك.
9: وايد تغير الحين، وايد اشغال ماكو، ما تعني اشتغل، فايد نوبة تغيرت، يعني الماء يقطعونه، يعني يسوي نوبة البرق يقطعونه، كل نوبة سووها ومتأثرين حيلي، يعني ما يقدرنا يبنى لقمة زاد لهن، كل ساعتين تروح البرق، الماء يروح ساعتين، البنزين يخلوا عينه، ما أقدر والله، حتى أنا سوى ارتيبي جاي فلوس جاي يروح كربلاء، وايد ما يبت وايد يبت بس 10,000 دينار.
10: نعم تأثرت، ولكن ليست بذاك اللي تقول عنه، يعني صعبة الأمور بشكل يومي، يعني مستمر الحياة، الوضع بشكل يعني كلي تأثر عليه، لأن الشغل نعم، الأموال يعني غلت، عمالة معكم.
11: في الحقيقة بعد العدوان الأمريكي لم تشهد الحياة اليومية في إيران أي اضطراب واسع في الخدمات الأساسية. فيما يتعلق بالمياه والكهرباء لم تسجل أي مشكلات استثنائية مرتبطة بالعدوان. الانقطاعات المحدودة التي تحدث في بعض المناطق هي ذاتها التي كانت موجودة في السابق، وترتبط بارتفاع درجات الحرارة وزيادة استهلاك الطاقة خلال فصل الصيف، وهي إجراءات تنظيمية اعتيادية. بالنسبة للوضع الاقتصادي، فمن المعروف أن المواطن الإيراني يواجه منذ سنوات ضغوط اقتصادية نتيجة العقوبات.
1: مواطنون من محافظة خوزستان في جنوب إيران.
12: حمل تطبيق بي بي سي وورلد سيرفيس الجديد، اختر بي بي سي نيوز عربي وتلقى تنبيهات للأخبار الموثوقة والتحقيقات الاستقصائية الجريئة، كل ذلك في مكان واحد. حمل تطبيق بي بي سي وورلد سيرفيس.
1: إلى السودان، حيث قالت مجموعة محامو الطوارئ الحقوقية إن ما لا يقل عن 35 شخصا قتلوا وأصيب آخرون في هجوم بطائرات مسيرة استهدف مقر المحكمة الأهلية في قرية غراء الزوايا بولاية شمال دارفور. من ناحية أخرى، أعلنت مفوضية اللاجئين السودانية التابعة لوزارة الداخلية اندلاع اشتباكات بين قوات إقليم تيغراي والجيش الإثيوبي على طول الحدود السودانية الإثيوبية. وأوضحت المفوضية في بيان أن القتال أسفر عن سقوط مقذوفات داخل مخيمات اللاجئين، ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى. المزيد من التفاصيل مع مراسلنا في السودان محمد عثمان.
13: بحسب مصادر يعني وشهود عيان تحدثوا إلينا قبل قليل وكشفوا تفاصيل إضافية حول واقع يعني هجوم بالمسيرة على المحاكم الشعبية في منطقة كابكابية، وقالوا إن المسيرة أطلقت 3 صواريخ يعني عدد إلى مقتل 7 شخصا، والآن الحديث عن 7 أشخاص آخرين، وما يرتفع عدد القتلى إلى 40 شخصا على الأقل حتى هذه اللحظة، ويتوقع أيضا أن يرتفع عدد الضحايا في ظل وجود يعني مصابين في حالة خطر نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج. يعني حتى هذه اللحظة لم يظهر الجيش تعليقا رسميا حول الواقعة والتي يتم بها من قبل يعني حكومة تأسيس الموالي لقوات الدعم السريع، والتي وصفت الحادثة بأنها حادثة إرهابية وجريمة حرب، وطالبت المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الدولية بإدانتها والعمل على عدم تكرارها مرة أخرى. كما تعلمين ريم المنطقة الكابية تقع تحت سيطرة قوات الدعم السريع، وشهدت يعني العديد من حوادث الطيران المسير في الفترة الماضية، وعادة ما تتهم قوات الدعم السريع يعني الجيش بالوقوف وراء هذه الهجمات.
14: بالانتقال إلى شرق السودان، ما الذي يجري على الحدود السودانية الإثيوبية محمد، وما طبيعة التوترات الأمنية هناك في ظل تجدد القتال في إقليم تيغراي؟
13: بحسب البيان صادر من وزارة الداخلية السودانية فإن يعني هذه الهجمات المتبادلة أو الأحداث العنف التي وقعت بين الحكومة الإثيوبية ومتمردي التجري أدت إلى يعني سقوط صواريخ وشظايا في أحد معسكرات اللجوء داخل حدود السوداني ما أدى لإصابة عدد من اللاجئين ومقتل عدد من الأشخاص لم يتم يعني ذكرهم. هذه التطورات تقول الحكومة السودانية ستؤثر سلبا على يعني أوضاع اللاجئين الأجانب الموجودين في المخيمات في المناطق الحدودية خاصة من دولة إثيوبيا. المنطقة بها عدد كبير من مخيمات اللجوء معظمهم من دولتي إريتريا وإثيوبيا وبعض الدول الإفريقية الأخرى القليلة.
14: وماذا نعرف عن أوضاع النازحين الإثيوبيين محمد، وهل تتوقعون تدفق أعداد أكبر خلال الفترة المقبلة؟
13: بطبيعة الحال في ظل استمرار يعني التوتر بين الحكومة الإثيوبية والتجراي يتوقع أن يتواصل الوصول العديد من اللاجئين يعبرون حدود خلال هذه المخيمات والتي تعاني أصلا من أوضاع يعني إنسانية سيئة للغاية، والبعض يتحدث بأنها قد تم تجاهل هذه المخيمات لفترة طويلة من قبل منظمات الأمم المتحدة وركزت على قضايا أخرى متعلقة بالسودان. هنالك حديث بأن المعسكرات مكتظة، هنالك مشكلات في تلقي المساعدات الإنسانية والمعاوي الطعام وغيرها من الإشكالات التي اللاجئون يعانون منها طوال الفترة الماضية.
1: محمد عثمان مراسل بي بي سي في السودان متحدثا للزميلة ريم إدريس. إذن ذلك الهجوم الذي تم بطائرات مسيرة على مقر المحكمة الأهلية في قرية غراء الزوايا بولاية شمال دارفور أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، كما أدى إلى إلحاق أضرار بالمحكمة وفق عدد من سكان القرية الذين وصفوا لنا ما حدث.
3: تم استهداف باثنين مسيرة تتبع للجيش السوداني. تم استهداف محكمة قراء الزاوية الأهلية، هي محكمة ذات طابع اجتماعي أو أهلي لحل المشاكل الأهلية ومشاكل المنطقة. تم تكوينها قبل عامين أو أكثر من أهالي المنطقة ومجتمعاتها بكل سحناتهم وأطيافهم لمحاربة الجريمة وحل المشاكل الأهلية العالقة كمشاكل السرقات أو غيرها. في انعقاد المحكمة تم استهدافهم بمسيرتين، راح ضحية الحادثة أكثر من 30 شهيد حتى الآن مع تزايد الحالات بتاعت الاستشهاد وعدد العشرات من الجرحى. حتى الآن المنطقة في حالة بتاع الذعر والشتات.
15: هجوم شنته طائرات مسيرة تابعة للجيش السوداني استهدف المحكمة الأهلية أثناء جلسة لحل قضية أهلية تحتوي على عدد كبير من العمد والأعيان ورموز المجتمع المدني، راح ضحيتها تقربة 30 شهيد ما يزيد عن 50 جريح حتى إحصائيات آخر اللحظة في مبنى المحكمة الأهلية يعني. ونحن كسكان غرة الزاوية نستنكر هذا الفعل.
16: تفاجأنا جميعا بشن قارة جوية مكثفة على مبنى المحكمة الشعبية. تفاجأنا كلنا والجميع يعني رأى المسيرات وهي تحلق في سماء منطقة غراء الزاوية. نحن مواطنين لا علاقة لنا بما يدور في الحرب، فقط مواطنين وقدر لنا أن نكون في هذه المناطق.
1: عدد من سكان قرية غراء الزوايا بولاية شمال دارفور. وما زلتم مستمعين الكرام تتابعون يومية الشرق الأوسط من بي بي سي نيوز عربي، والساعة الآن هي 3:17 بتوقيت غرينتش. موعدنا مع جولة في أخبار الشرق الأوسط.
17: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
18: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن انطلاق محادثات مع إيران اليوم من دون تحديد موعد نهائي للتوصل إلى اتفاق، فيما نفت طهران إجراء أي مباحثات في الوقت الحالي. الحرس الثوري الإيراني يعلن أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة مسيرة من طراز MQ-9 في مضيق هرمز. إسرائيل تقول إنها أعربت للولايات المتحدة عن قلقها إزاء خطة إنهاء حرب غزة والتي أشاد بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل غاراتها على قطاع غزة بحسب وكالة فرانس بريس. مقتل ما لا يقل عن 35 سودانيا في هجوم بطائرات مسيرة استهدف محكمة أهلية في قرية غراء الزوايا بشمال دارفور، واتهمت مجموعة محامو الطوارئ الحقوقية الجيش السوداني بتنفيذ الهجوم. شاهد عيان.
3: الحادثة والله مأساوية وشنيعة، حتى الآن المنطقة في حالة بتاع الذعر والشتات.
18: رئيس إقليم كردستان العراق نجرفان برزاني يصل إلى دمشق في أول زيارة له منذ تولي السلطات السورية الجديدة الحكم لبحث تنفيذ اتفاق دمج المؤسسات الكردية ضمن مؤسسات الدولة.
17: BBC أخبار الشرق الأوسط.
18: عدد الوفيات جراء التدفق الجماعي الذي حدث يوم الخميس من المغرب إلى سبتة الإسبانية في شمال إفريقيا يصل إلى 72 شخصا على الأقل أمس الأحد، وذلك بعد العثور على 5 جثث أخرى على ساحل سبتة بحسب وكالة رويترز للأنباء. زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب شرق مصر في الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين، ما أسفر عن إصابة شخص وإخلاء 3 أسر من مبنى مهدد بالانهيار بحسب السلطات المصرية. مواطن من مصر:
19: تأكدت إن زلزال خضيت كان بصراحة هو قريب من زلزال 92.
18: الرئيس اللبناني جوزيف عون يحث القضاء على إصدار لائحة اتهام طال انتظارها بشأن انفجار مرفأ بيروت عام 2020 عشية الذكرى السادسة للانفجار. نهاية الأخبار، أعدتها أي حسام، وهذه تحياتي أميرة دكروري.
1: أما الآن مستمعينا الكرام فإلى جولتنا في أبرز ما تداوله الناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي.
17: يوميات الشرق الأوسط.
1: وتصحابني في جولة اليوم من فريق البرنامج زميلتي ريم إدريس. مرحبا بك ريم.
20: مرحبا بك محمد، ومرحب بجميع السادة المستمعين.
1: يبدو أن الزلزال الذي شهدته مصر في وقت متأخر من الليلة الماضية في صدارة اهتمامات رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
20: بكل تأكيد محمد، أثار الزلزال حالة من القلق بين المصريين والمقيمين في مصر بعدما شعر سكان القاهرة والجيزة وعدد من المحافظات بالهزة الأرضية التي بلغت قوتها نحو 5.6 على مقياس ريختر، وكان مركزها في منطقة قريبة من شمال السويس. ولم تقتصر الهزة على مصر فقط محمد، إذ أفادت تقارير بأن سكان في فلسطين والأردن ولبنان وقبرص شعروا بها أيضا. وأما على مواقع التواصل الاجتماعي، تفاعل مصريون على نطاق واسع مع الزلزال، وشارك كثيرون تجاربهم ولحظات شعورهم بالهزة الأرضية خصوصا في القاهرة والمناطق المحيطة بها، ونحن رصدنا بعضا من هذه التفاعلات، دعنا نستمع إليها.
21: يا جماعة زلزال، زلزال يا جماعة،
22: يا جماعة السرير تهز بيا، أقسم بالله السرير تهز بيا والله.
23: ربنا يسلم يا رب.
24: ده زلزال ده ولا إيه ده؟ بصوا،
21: مش عارفة أنتوا حسيتوا الزلزال ولا لأ، بس ده كان أصعب زلزال أنا حسيت بيه من فترة كبيرة بجد.
1: يبدو أن الذاكرة قد يعني استعادت زلزال 92 الذي أحدث دمارا في مصر. هل سجلت أي إصابات أو أضرار في المباني جراء هذه الهزة؟
20: بالفعل محمد، رصدت أضرار محدودة، إذ شهد عقار في حي روضة الفرج بالقاهرة سقوطا جزئيا مع إجلاء 3 عائلات وتأمين الموقع دون تسجيل وفيات، فيما سجل انهيار جزئي بسيط لسقف منزل في السويس. وعلى المستوى الصحي محمد، أعلنت وزارة الصحة تسجيل إصابة واحدة فقط تلقت الرعاية الطبية اللازمة وغادرت المستشفى بعد تحسن حالتها.
1: الهلال الأحمر المصري أعلن عن مجموعة من الإجراءات والتحذيرات الاحترازية، لعلك تعرفيننا ببعضها.
20: نعم، الهلال الأحمر المصري فعل خطة الطوارئ ورفع درجة الاستعداد بالتنسيق مع الجهات المعنية تحسبا لأي تداعيات محتملة، كما جرى التأكيد على ضرورة التزام المواطنين بالهدوء والابتعاد عن المباني التي قد تكون تعرضت لأضرار، وعدم استخدام المصاعد أثناء الهزات، واتباع تعليمات الجهات المختصة خصوصا في حال حدوث هزات ارتدادية.
1: أزمة الغاز المتجددة في اليمن يبدو أنها عادت مرة أخرى إلى الواجهة، ما الجديد فيها؟
20: بالفعل محمد، هناك مشاهد كثيرة توثق طوابير طويلة من المركبات أمام محطات بيع الغاز في محافظة لحج وسط حديث عن نقص في توفر الغاز وارتفاع سعر الأسطوانة. وفي عدن محمد، وثق أحد المواطنين تداعيات الأزمة أيضا على حركة المواصلات العامة وكيف أثرت في تنقل السكان بين مديريات المدينة، دعنا نستمع.
25: رحمت طوابير على الغاز تبع دارية محافظة لاحق في عدن، السعر 9000. طبعا في أزمة خانقة في عدن،
26: أنا في لاحق توفر لكن السوق سوداء.
1: كيف جاء الرد الرسمي اليمني على هذه الأزمة؟
20: الرد الرسمي جاء على نحو مغاير لما تظهره المشاهد التي رصدناها على مواقع التواصل الاجتماعي. فالشركة اليمنية للغاز دعت المواطنين إلى عدم القلق أو الانجرار وراء الشائعات، وقالت إن لديها كميات واحتياطات كبيرة من الغاز تكفي لتلبية احتياجات القطاعات المختلفة، كما خصصت أرقاما للإبلاغ عن أي مخالفات أو رفع غير مبرر للأسعار عبر الرقم المجاني 800076 أو رقم العمليات 015-333-303.
1: شكرا جزيلا لك ريم. إلى قطاع غزة، حيث حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا من تفاقم الأزمة الغذائية في القطاع، مشيرا إلى أن 67% من السكان يعانون انعدام الأمن الغذائي، فيما يقترب نحو 10% منهم من مرحلة المجاعة. أكد أوتشا أن القطاع يواجه حالة طوارئ غذائية، محذرا من خطر الوصول إلى مرحلة المجاعة في حال استمرار الظروف الراهنة وفي ظل استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية. استمعنا لبعض المواطنين في أحد مراكز النزوح في خان يونس.
0: والله المساعدات ما هي كافية، ما بتصل بالمرة ولا أي حاجة. إن 3 شهور هنا في المدرسة بيت المقدس السادي والله ما شفنا ولا حاجة، وعلشان هيك احنا بندعو الأمم المتحدة أنهم يوقفوا معانا ويوزعوا المساعدات، ويوزعوها صح، يوصلوها للناس اللي بتستهلها صح، وأنه بدخل المطلوب زي قبل كان الكل بأخلوها فيه وبتصلش لإلنا. والله بالنسبة للسواق ومن السواق ما نحي لنا نشتري، لأنه إحنا كنا نشتغل عمال وما فيش شي اسمه عندنا مصدر دخل إننا نشتري الحاجات المتوفرة في السوق التجاري.
2: ما فيش مساعدات نهائي بتيجي للمدرسة هذه، هذه المدرسة مقطوعة من كل الدنيا، يعني هذه بخشش علينا مساعدات نهائي. التكية كانت تيجي قطعوها، الشسم الخبز البيتة كان يجي للمدرسة هذه برضو قطعوه. وين بقول الغذاء العالمي وينها؟ وينها؟ كان إحنا هنا في المدرسة ما حدش ندور عليها هذه المدرسة. بيحكوا بقولوا في مساعدات بتخش على غزة بس إحنا منشوفهاش.
4: بالنسبة للمساعدات، المساعدات لا تكفي، يعني دوبها تسد الرمخ، يعني ما بتكفي لا إلي ولا للناس، يعني الكل بيشكي. يعني شو بيعطوك كرتونة مع كيس طحين لـ30 يوم؟ إيش بكفي لـ30 يوم؟ يعني ما بكفي. يعني إحنا بيجي كيس الطحين ما بكفيناش، مو معنا ما صار نشتري، مرات بنقعد بدون أكل إحنا لأنه ما بكفي. والمؤسسات الثانية ما فيش مؤسسات بتوزع، يعني مؤسستين بوزعين ما بوصل لكفاية. وأنت قاعد بتحس حالك إنك قاعد في بداية مجاعة، يعني الوضع الموجود كبداية مجاعة.
1: مواطنون من قطاع غزة.
5: ما الذي يجري في السودان؟
6: المشروع الفني بتاعنا Undammed تعتبر لوحة لمشاركتنا لمنحة بتقدم مبادرة State of the Artist.
5: انطلاقا من برنامج للسودان سلام، بي بي سي تفتح نافذة جديدة عبر قناة للسودان سلام على تطبيق واتساب.
7: نفذت قوة تتبع للدعم السريع هجوما مسلحا على قرى منطقة المرة غربي مدينة بارة،
23: بيانا يدين فيه تحركات الحركة الإسلامية وفلول النظام البائد.
5: تعرفوا على تفاصيل المشهد السوداني وشهادات حية للسودانيين في الداخل ولمن اضطروا لمغادرة البلاد على هواتفكم المحمولة.
1: يواصل الجيش الإسرائيلي عمليات هدم وتدمير للمباني في جنوب لبنان، حيث سمع دوي انفجارات أمس في عدة قرى جنوبية. في غضون ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أن قواته دمرت أكثر من 1200 موقع تابع لحزب الله وقتلت أكثر من 60 مقاتلا من الحزب. بعض سكان صور وزوتر الغربية والنبطية تحدثوا إلينا عما وصل إلى أسماعهم.
27: امبارح وقت طلع التفجير كان الصوت كتير قوي، وبصراحة هيك خلقا نحن عايشين بوضع كتير مقلقص، بحيال اللحظة بترجع بتولى. فصراحة ابنا دغري وضبينا الشنات لحتى بعدين تبين هو بس تفجير، بس الصوت كان كتير كتير قوي. أنا ساكنة بسور، يعني وصل الصوت على سور بطريقة كتير قوية.
28: الخوف موجود وبشكل يومي، خاصة من ناحية التفجيرات لأنها تكون على مقربة منهم. لما تكون بزوتر الشرقية، كفر تبنيت وغيره من القرى القريبة من زوتر الغربية. الصراحة يعني إذا لقينا أنه هذه المفاوضات والله بأي لحظة تعسرت، طبيعي العالم عم تضل قاعدة على أعصابها، يعني بأي لحظة ممكن تفر بغرضه. فالخوف والقلق والتوتر موجود بأي لحظة. تحركات الآليات العسكرية الميركافا، يعني هلا مثلا في بوجنا بحدود السبع آليات ميركافا واقفين، يعني عم بشكلوا توتر وخوف عند الأهالي وتساؤلات أنه أنتوا شو عم تعملوا.
29: والله العظيم أنه الوضع هون ما بينحمل لدرجة، فعلياً من أصوات التفجيرات ولاد عم بفيقوا بنص الليل خايفين، صاروا يخافوا يناموا. إذا نحنا وعم نتوتر كيف الولاد؟ الشيء الوحيد اللي فعلياً مصبرنا أنه نحنا قاعدين بمنطقتنا.
1: مواطنون من صور وزوتر الغربية والنبطية في الجنوب اللبناني، ومعهم نصل إلى ختام هذه الحلقة من يوميات الشرق الأوسط. لقاء جديد يأتيكم غدا في 3 عصرا بتوقيت غرينتش، فحتى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق العمل: إبراهيم خليل في الإشراف العام، في الإعداد أميرة دكروري، الإخراج وليد حسن، مهندس الصوت أحمد حسين، وهذه تحياتي محمد عبد الجواد. في أمان الله.

أنتم تحبون الاستماع، أما نحن فنعشق الإبداع. راديو بيت لحم 2000، الأولى في بيت لحم.

0: عنا فريق العمل بإذاعة راديو بيت لحم 2000 منوجه أحلى تحية لكل مستمعينا.
1: لا خلاص خلاص.

أنتم تحبون الاستماع، أما نحن فنعشق الإبداع. راديو بيت لحم 2000، الأولى في بيت لحم.